0: قوتنا. شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم.

اللهم لا تجعل عيشي كدا ولا تجعل دعائي ردا ولا تجعلني لغيرك عبدا ولا تجعل في قلبي لسواك ودا إني لا أقول لك ضدا ولا شريكا ولا ندا. اللهم ارزقني نفسا قانعة بعطائك موقنة بلقائك شاكرة لنعمائك محبة لأوليائك باغضة لأعدائك. اللهم وسع علي رزقي في دنياي ولا تحجبني بها عن أخراي واجعل مقامي عندك دائما بين يديك وناظرا بك إليك ووارني عن الرؤية وعن كل شيء دونك وارفع البين بيني وبينك يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اللهم صلي على محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه. اللهم صل على محمد كما هو أهله. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على قبر محمد في القبور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضاء وله جزاء ولحقه أداء واعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه عنا أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته عدد ما في علمك صلاة دائمة بدوام ملكك. اللهم صلي على سيدنا محمد السابق للخلق نوره والرحمة للعالمين ظهوره عدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن سعد منهم ومن شقي صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد صلاة لا غاية لها ولا منتهى ولا انقضاء وتنيلنا بها منك رضاء صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك إلى يوم الدين. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مثل ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك فأصبح فرحا مسرورا مؤيدا منصورا. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله على ذلك.

اللهم صل على موضع نظرك ومظهر سرك ومظهر خزائن كرمك وعقدة عزك ومفتاح قدرتك ومحل رحمتك ومجد عظمتك وخلاصتك من كنه كونك وصفوتك ممن خصصته باصطفائيتك النبي الأمي الرسول العربي عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين، صلاة كاملة وسلاما تاما تنحل بهما العقد وتنفرج بهما الكرب وتقضى بهما الحوائج وتنال بهما الرغائب وحسن الخواتيم، فهو خاتم الأنبياء ومعدن الأسرار ومنبع الأنوار وجمال الكونين وشرف الدارين وسيد الثقلين المخصوص بقاب قوسين الذي أشرقت بنوره الظلم، المبعوث رحمة لكل الأمم، المختار للسيادة والرسالة قبل خلق اللوح والقلم، الموصوف بأفضل الأخلاق والشيم، المخصوص بجوامع الكلم وخصائص الحكم، الذي كان لا تنتهك في مجالسه الحرم ولا يغضي عمن ظلم، الذي كان إذا مشى تظلله الغمامة حيثما يمم، الذي انشق له القمر وكلمه الحجر وأقر برسالته وصمم، الذي أثنى عليه رب العزة

اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الرحمة وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما أحاط به علمك وجرى به قلمك ونفذ به حكمك. اللهم يا من بيده خزائن السماوات والأرض ومن يقول للشيء كن فيكون، أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وأن تعافينا من الدين وتغنينا من الفقر وأن ترزقنا رزقا حلالا واسعا مباركا فيه. اللهم صل على محمد نور الهدى والقائد إلى الخير والداعي إلى الرشد نبي الرحمة وإمام المتقين ورسول رب العالمين. اللهم أبلغه عنا السلام كلما ذكر السلام، والسلام على النبي ورحمة الله وبركاته.

اللهم يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، واجزي محمدا عليه الصلاة والسلام ما هو أهله. اللهم إني أسألك بحبك الذي أثبته، وبقسمك بعمره الذي شرفته وفضلته، وبمكانه منك الذي به خصصته واصطفيته، أن تجازيه عنا أفضل ما جازيت به نبيا عن أمته، وتؤتيه من الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة فوق أمنيته، وتعظم عن يمين العرش نوره بما نورت به من قلوب عبيدك، وأن تضاعف في حضرة القدس حبوره بما قاسى من الشدائد في الدعاء إلى توحيدك، وأن تجدد عليه من شرائف صلواتك ولطائف بركاتك وعوارف تسليمك وكراماتك، وتعليه به في عليين مستقرا ومقاما. اللهم واطلق لساني بإبلاغ الصلاة عليه والتسليم، واملأ جنابي من حبه وتوفية حقه العظيم، واستعمل أركاني بأوامره ونواهيه في النهار الواضح

أنزل صلاة وصلتك السبوحية من عرش اسمك العظيم على واحد عوالم تجلياتك القدسية الأكرم، نوراني المشارق والمغارب، صمداني الوجهة بك إليك في المآرب والمطالب، لوح نقوش سرك المحيط الجامع، لسان الأزل المفيض بكل ما شئت، الأول القابل لأنواع تعييناتك العلية على اختلاف شؤونها، الآخر الخاتم على كنوز إمداداتك الزكية، العبد القائم بسر الغيب والإحاطة بغايات الوصل، وسلم باسمك السلام الممدد القيومي عليه منك معك دائما ما دام كل ما كان وكل ما يكون، وبقي تعيين أحديتك في الظهور والبطون، وأشرف جمال شهودك على عوالم أمرك في الحركة والسكون، وأنفقت من خزائن مواهبك ما شئت من سرك المصون، وبطن عن إدراك كنهك أحد من خلقك لما كتمت من أمرك المكنون.

اللهم صل على ملائكتك المقربين وعلى أنبيائك المطهرين وعلى رسلك المرسلين وحملة عرشك أجمعين وعلى جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ورضوان ومالك، وصل على الكرام الكاتبين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرض. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. صلى الله على محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وصلى الله على الأولين والآخرين أفضل وأكثر وأزكى ما صلى على أحد من خلقه وزكانا بالصلاة عليه أفضل ما زكى أحدا من أمته بصلاته عليه، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته، وجزاه الله عنا أفضل ما جزى مرسلا عمن أرسل إليه، دائنين بدينه الذي ارتضى واصطفى به ملائكته ومن أنعم عليه من خلقه، فلم تمس بنا نعمة ظهرت ولا بطنت نلنا بها حظا في دين ودنيا، ورفع عنا بها مكروها فيهما وفي واحد منهما إلا ومحمد عليه الصلاة والسلام سببها. اللهم أسألك أن تصلي وتسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين الذي خلقته من جلالك وزينته بجمالك وتوجته بكمالك وأهلته لرؤية ذاتك وجعلته محلا لأسمائك وصفاتك، وقرنت اسمه باسمك وطاعته بطاعتك، محمد بن عبد الله وآله وصحبه الدار.

0: القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام، وأنمى بركات عدد ما في علمك وملء ما في علمك وزينة ما في علمك ومداد كلماتك ومنتهى رحمتك ومبلغ رضاك حتى ترضى، وإذا رضيت وعدد ما ذكرك خلقك وعدد ما هم ذاكروك وعدد ما سبحوك وحمدوك وكبروك ووحدوك وهللوك واستغفروك وعدد ما هم مسبحوك وحامدوك ومكبروك ومستغفروك وعلى ممر الدهور والأعصار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركات. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركات عدد الدقائق والدرج والساعات والليالي والأيام والجمع والشهور والسنين والأزمان والدهور والأعصار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركات عدد الحركات والسكنات والحسنات والسيئات وتخلل المنسوجات ومضغ الأفواه ورمش الأبصار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وحبيبنا وقرة أعيننا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركة عدد الأنفاس والخواطر والحروف والنقط والكلمات وحركاتها وعدد الهواجس والسيئات وتعاقب الوساوس والأوهام والشكوك والظنون وترادف الأفكار.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركات عدد الملائكة والحور العين والولدان والإنس والجان وخلق البحر والأنعام والدواب والوحوش والأطيار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركات عدد الحسوم والأعضاء والبطون وما حوت عدد العروق والمسام والأسماع والأبصار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركات عدد الزروع والنبات والأوراق والأغصان والأشجار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركات عدد الحب والنوى والبذور والزهور والفواكه والثمار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركات عدد السماء ودوران الفلك وممر السحاب وهبوب الرياح ولمع البرق وأصوات الرعد وقطر الأمطار.

إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر

اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا رب الحبيب محمد صل وسلم على الحبيب محمد كما تحب الحبيب محمدا. اللهم أفض علينا من فائض سيدنا محمد واحشرنا يا ربنا في زمرة سيدنا محمد وأجرنا يا ربنا من عذاب القبر وأهوال يوم القيامة ببركات سيدنا محمد وأدخلنا ووالدينا الجنة بشفاعة سيدنا محمد وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليك يا رسول الله أفضل وأزكى وأنمى وأعلى صلاة صلاها على أحد من أنبيائه وأصفيائه. أشهد يا رسول الله أنك قد بلغت ما أرسلت به ونصحت أمتك وعبدت ربك حتى أتاك اليقين، وكنت كما نعتك الله في كتابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فصلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه وسمواته وأرضه عليك يا رسول الله.

اللهم إنا نتوسل إليك بك ونسألك ولا نسأل غيرك بحقك وحق نبيك أن تميتنا على ملته وأن تحشرنا في زمرته وتحت لوائه وعنايته وأن تغفر ذنوبنا وأن تستر بمنك عيوبنا وأن تطهر من صدأ الغفلة قلوبنا وأن تتجاوز عنا وعن سيئاتنا وأن تهون علينا سكرات الموت وما بعده من فتنة القبر والحشر والأهوال العظيمة التي لا يسعنا حملها لضعفنا إلا ما كان من عفوك وجودك ورحمتك، فأنت الجواد الكريم الغفور الرحيم. والصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدنا ومولانا محمد الذي انعقدت له العزة في الأزل وانسحب فضلها إلى ما لم يزل.

إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم.

اللهم صل على الواحد الثاني المخصوص بالسبع المثاني السر الساري في منازل الأفق الرحماني القلم الجاري بمداد المدد الرباني على طور العقل الإنساني صلاة تتجدد بتجدد رحمتك عليه وانتهاء نورك وسرك إليه، فهو ألف أحديتك وحاء وحدانيتك وميم ملكك ودال دينك، ألا لله الدين الخالص. فقد أخلصت الخالص القائم بالدين الخالص وأضفته إليك، فصل يا رب على من قام بما أضفت إليك على التحقيق، فأتم دينك وبلغ رسالتك وأوضح سبيلك وأدى أمانتك وأقام البرهان على وحدانيتك وأثبت في القلوب أحديتك، فهو سرك المصون بهيبتك وجلالك المتوج بنور أسرارك وجمالك. بل صلي ربي عليه قدر مقامه العظيم لديك وعلى قدر عزته عليك.

0: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير مع تطبيق محفظتي بالباي. كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا بجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
1: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
2: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
5: رايا دوت بي أس،
4: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد.
1: العودة إلى اتفاق باريس ومناقشة هذا الاتفاق.
2: هذا الاقتصاد تنفذ.
3: إحنا جاهزين أن نذهب إلى انتخابات.
4: هناك أكثر من 500 مباراة اقتصادية في الضفة الغربية.
0: يوم جديد من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.
5: من بنك فلسطين، استخدموا بطاقات إيزي لايف وقسطوا مشترياتكم من 3 أشهر وحتى 3 سنوات بدون فوائد ولا عمولات. تختلف الأقساط حسب كل قطاع، خاضع للشروط والأحكام. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: طاب صباحكم بكل الخير وأهلا بكم مستمعين الأكارم في كل أرجاء الوطن أينما كنتم. هذا يوم جديد، بداية مشوارنا الإخباري وبداية برامجنا التي تبث على الهواء مباشرة من خلال راية FM وراية TV. في يوم جديد لهذا اليوم نتابع الأمراض الجلدية تتفشى في غزة، كارثة صحية تهدد آلاف المدنيين. ميدانيا استمرار العزل الكامل لسنجل الشمال رام الله. قرار إسرائيل يخرج للعلن، ميزانية بالمليارات خصصتها إسرائيل لإقامة مستوطنات جديدة. وأخيرا مذكرة توقيف بحق نتنياهو لاعتداء جيشه على أسطول الصمود. أهلا بكم في يوم جديد وإلى آخر أبرز المستجدات الميدانية حتى اللحظة. أفادت مصادر بأن غارات إسرائيلية طالت غرب مخيم النصيرات ومدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وقالت أيضا إن جيش الاحتلال أصدر أمر إخلال منطقة صالة قصر السلطان في مخيم المغازي، واستهدف أيضا بغارة لمخيم البريج. من ناحيتها ذكرت مصادر محلية أن أصيبت سيدة جراء قصف جوي دمر 3 منازل وسط قطاع غزة، وذلك بعد إنذارات بإخلائها. أما ميدانيا في محافظات الضفة، أصيب مواطن جراء اعتداء المستوطنين على مركبته في وادي الشعر بين مدينة سلفيت وقرية اللبن الشرقية جنوب نابلس. وما زالت قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات كبيرة في بلدة بتمر شمال الخليل حتى هذه اللحظة، وأيضا هناك مداهمات لعشرات المنازل. كانت هذه آخر وأبرز المستجدات والأخبار الميدانية حتى هذه اللحظة. أنتقل وإياكم مباشرة إلى أولى ورقات ملفنا حتى

إذن إلى أولى ورقات ملفنا لقطاع غزة. نتحدث وإياكم، يشهد القطاع تفشيا متسارعا للأمراض في ظل الاكتظاظ الشديد داخل مراكز الإيواء وشح المياه النظيفة، انهيار خدمات الصرف الصحي ونقص مواد النظافة والأدوية. ذلك ينذر بكارثة صحية تضاعف معاناة المدنيين وتزيد الضغط على النظام الصحي المنهك في القطاع. تفاقمت أيضا أزمة الإيواء في مدينة غزة، ما دفع عشرات الأسر للإقامة في الطوابق العليا لمباني متضررة ومهددة أيضا بالانهيار في ظل غياب البدائل السكنية، نقص الخيام وحتى المساعدات الإنسانية، رغم المخاطر اليومية التي تحيط بهم جراء القصف المستمر والأضرار الجسيمة التي لحقت بمنازلهم. أضافت مصادر بأن المنطقة التي يقيم فيها بعض المواطنين تقع بالقرب من مناطق توغل جيش الاحتلال، تشهد عمليات قصف وإطلاق نار بشكل متكرر، مشيرا إلى أن أيضا استشهاد عدد من المواطنين برصاص جيش الاحتلال أثناء وجودهم في داخل هذا المنزل. وأيضا نتحدث بأن معظم ممتلكات الأسرة لا تزال مدفونة تحت الأنقاض، وأنه لم يتم التمكن من انتشال الملابس أو الأثاث أو حتى الاحتياجات الأساسية، ما يضطر اليوم المواطنون لجمع قطع من الأغطية والشوادر الممزقة لاستخدامها في ستر أنفسهم. وبعد هذا اليوم الدام في داخل قطاع غزة، قال الهلال الأحمر إن جيش الاحتلال قصف مناطق خارج سيطرته في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، ما أدى لإصابة 5 أشخاص. وكان أيضا فلسطينيان بينهم سيدة أصيبة إثر قصف جوي دمر 3 منازل بعد إنذارات بإخلائها وسط قطاع غزة، وإلحاق أيضا أضرار واسعة بالمباني والممتلكات المحيطة بالمنزل. يأتي ذلك في ظل هذه الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار والساري في غزة منذ 10 أكتوبر للعام الماضي. نقلت صحيفة أيضا أمريكية عن مصادر إن غارة جوية دمرت منزلا لعائلة بركة في مدينة دير البلح، فيما دمرت أيضا منزلا آخر لعائلة النبريصي في مخيم المغازي. كما قصفت مقاتلة إسرائيلية منزلا لعائلة مطر غربية مخيم النصيرات، ما أدى لتدميره بشكل كامل. قال شهود عيان أن اتصالات وردت من المخابرات الإسرائيلية تطلب إخلاء 3 مربعات سكنية في مدينة دير البلح ومخيمي المغازي والنصيرات وسط القطاع، ما تسبب اليوم في حالة من الهلع في صف السكان والنازحين الذين هرعوا إلى إخلاء المناطق.

0: ميدانيانا إلى ورقتنا الأخرى، أغلقت قوة الاحتلال كافة مداخل بلدة سنجل شمال رام الله. قال رئيس بلدية سنجل معتز طوافشة إن قوات الاحتلال أغلقت جميع الطرق الرئيسية والفرعية للبلدة وأبقت على منفذ واحد للقرى الغربية، مستخدمة جرافات عسكرية وسواتر ترابية، ما يعني ذلك عزل البلدة بشكل كامل. أضاف أيضا أن قوات الاحتلال دهمت عددا من منازل المواطنين دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات. أذكر مستمعينا بأن بلدة سنجل تعيش الواقع على بعد 17 كيلومترا شمال مدينة رام الله حصارا غير مسبوق، إذ يحيط بها الاحتلال من الجهات المختلفة. في الشمال هناك بوابة وحاجز عسكري، بينما أقام شرقها سياجا شائكا بطول كيلومتر ونصف الكيلومتر وبارتفاع 6 أمتار، مستويا أيضا هناك على 30 دونما من أراضيها الخصبة والمزروعة. لم تكتفي سلطات الاحتلال بأحاطة البلدة بالسياج العنصري، بل نصب كما هو الحال في العديد من المدن والبلدات والقرى بوابة حديدية مغلقة على مدخلها الشرقي الرئيسي. أما جنوب هذه البلدة فيشهد هجمة استيطانية متواصلة من قبل المستوطنين الذين يسعون إلى السيطرة على جبل الباطن وخربة التل الأثرية من خلال إقامة بؤرة استيطانية، وذلك تحت حماية جيش الاحتلال. كما أدى هذا السياج الشائك إلى عزل 37 منزل من البلدة، ولم يتبقى أمام سكانها سوى مدخل واحد للتواصل مع العالم الخارجي يتمركز عنده جنود الاحتلال بشكل دائم، إلى جانب بوابة حديدية تغلق وفقا لمشيئتهم. وإلى ورقتنا الأخرى، كشف تقرير إسرائيلي عن ميزانية لحكومة الاحتلال بمليارات الشواقل التي خصصت لتوسيع المشروع الاستيطاني وإقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية. هذه الخطوة تعكس استمرار الحكومة الإسرائيلية في تسريع مخططاتها على الأرض، وذلك رغم الإدانات الدولية. ويثير الكشف عن هذه الميزانيات تساؤلات حول حجم المشاريع التي يجري التحضير لها، أهدافها السياسية وانعكاساتها على مستقبل الأراضي الفلسطينية. مباشرة أرحب بك معنا الباحث الحقوقي في مقامة الجدار والاستيطان في شمال الضفة الأستاذ بشار القريوتي. أهلا ومرحبا بك معنا، يسعد صباحك.
1: أهلا بكم وأسأل الله صباحكم.
0: تحياتي لك. نتحدث حول تفاصيل ويعني الكشف عن هذه الميزانية الكبيرة اليوم وحجم الأموال التي ما زالت ترصد للمشاريع الاستيطانية في محافظات الضفة.
1: نعم، يعني الاحتلال في هذه الأواني وفي هذه الفترة يسارع في تنفيذ المخططات الاستيطانية ويمنح المستوطنين كل الإمكانيات لينشئوا هذه التجمعات الاستيطانية التي تتيح لهم السيطرة على أكبر مساحات من أراضي الضفة الغربية، نظرا لأن هناك أيضا انتخابات إسرائيلية قادمة، ولكن هسه المستوطنين والإدارة المدنية وقيادتهم المتطرفة في هذه المرحلة يستغلون كل الظروف الأمنية ويستغلون كل شيء لصالح المستوطنين لكي ينشئوا ويقطعوا كل أوصال الضفة الغربية. هناك مشاريع ضخمة جدا منحوا إياها في هذه الفترة من قبل حكومة الاحتلال، وأيضا جمعيات صهيونية متطرفة تحاول إرضاء المستوطنين. هناك ثلاث قرارات كبيرة جدا من قبل حكومة الاحتلال، هناك ثلاث مصادقات سرية تم الكشف عنها في من قبل يعني مؤسسات حركات السلام في الداخل، مما يعني أظهر لنا حجم الاستيطان الكبير جدا الذي يعني ينتظر الضفة الغربية، خاصة أن الضفة الغربية تعاني الكثير من هذا الاستيطان، ولكن ما زال الاحتلال أطمعه كبيرة، أطمعه ضخمة جدا، مما يمهد لمرحلة خطيرة جدا ضد أبناء شعبنا. بالإضافة أن الاحتلال في هذه الفترة والكابينت أيضا يقوم بالمصادقة على العديد من المشاريع الاستيطانية، حيث أن الكابينت في الفترة الأخيرة اتخذ عدة قرارات طبعا لصالح تنفيذ هذه المشاريع الاستيطانية، بالإضافة لإقامته تقريبا 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية دفعة واحدة، وهي أضخم حزمة استيطانية تقر في جلسة واحدة، مما يعني يستدعي وقفة كبيرة جدا من قبل كل الجهات الدولية والضغوطات على هذا الاحتلال الذي يحاول تصفية القضية الفلسطينية واستهداف كل شيء فلسطيني، مما يعني سيقضم آلاف الدنومات وسيقطع أوصال الضفة الغربية ويجعل الفلسطينيين يعيشون في كنتونات أيضا استيطانية. طبعا الأوضاع بحاجة لتكثيف كل هذه الجهود من أجل وقف هذا الاستيطان، بالإضافة أن المستوطنين في هذه الفترة منحوا الملايين لمنحهم كل الإمكانيات ليسيطروا على هذه الأراضي. أيضا المستوطنين في هذه المرحلة يحاولون أيضا الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين.
0: نعم.
1: كمنطقة المصنفة جيم تم السيطرة عليها بالكامل طبعا، وبالإضافة أن الاحتلال والوزراء المتطرفين في حكومة الاحتلال يضغطون في هذه الفترة لأيضا تسليم المستوطنين سلطة واسعة جدا في الضفة الغربية، وأيضا منحهم كل الإمكانيات ليسيطروا ويمنحهم أيضا مشاريع ضخمة جدا لينفذوا مشاريع استيطانية، بالإضافة أن أعداد البؤر الاستيطانية أصبحت تتضاعف في الضفة الغربية من قبل المستوطنين الذين في هذه الفترة يقيمون بؤر استيطانية داخل أحياء فلسطينية، وهذا مشروع ضخم جدا وخطير جدا على الضفة الغربية. المستوطنين وصلوا لمرحلة خطيرة وهي إنشاء بؤر داخل أحياء فلسطينية، وهي سابق خطيرة ضد أبناء شعبنا.
0: نعم.
1: وهذا بتوجيهات من وزرائهم المتطرفين ليفرضوا السيادة الأمنية والعسكرية وكل شيء استيطاني في الضفة الغربية، مما أيضا يعني استدعى تدخل كبير جدا من قبل المؤسسات الدولية، يستدعي أيضا تحرك على مستوى شعبي ومستوى قانوني ودولي، ولكن هناك ضعف كبير جدا ضد التحركات الدولية، ولا يعني يوجد رادع لهذا الاحتلال، لأنه يقوم بضرب يعني كل المواثيق الدولية والحقوقية، ولا يرضخ لأي قوانين ليتوقف عن هذا المشروع الاستيطاني الذي يمهد لمرحلة خطيرة جدا في الضفة.
0: طب من هنا أستاذ بشار، يعني عندما نتحدث حول كل هذه المخططات الإسرائيلية وفي هذا الوقت الذي تواجه فيه فعلا إسرائيل أعباء مالية كبيرة بسبب الحرب على قطاع غزة، ما زالت تستمر بضخ مليارات الشواكل الاستيطان، كيف تفسر ذلك وكيف تقرأ فعلا كل هذا التسارع الاستيطاني الكبير؟
1: نعم، يعني الاحتلال في هذه الفترة يعني يحاول تنفيذ أي مشروع استيطاني في هذه المرحلة، لا يهمه حتى يعني الإمكانيات، ولا يهمه هناك يعني ميزانيات سترهقه، لأن هناك جمعيات من الخارج تقوم بمنح المستوطنين كل الإمكانيات، تقوم بأيضا منحهم ملايين، بالإضافة أن الاحتلال أيضا يحتجز الأموال الفلسطينية ويستخدمها لصالح هؤلاء المستوطنين، بالإضافة أن هناك وزراء في هذه الفترة يتقاسمون وأيضا يتشاركون في تصفية القضية الفلسطينية.
0: نعم.
1: وأيضا يحتلون معظم تلال الضفة الغربية. وأيضا وزير المالية سموتريتش في الفترة الأخيرة يقوم يوميا بالإعلان عن مشاريع استيطانية جدا وتحويل الخطط إلى واقع ميداني، مما يعني يدفع لإنشاء عدد كبير من المستوطنات في الضفة، وأيضا اعتبار هذا الصيف هو صيف حافل بإنشاء المستوطنات ليعزز السيطرة الإسرائيلية ويعزز وجود هذا الاستيطان على الضفة الغربية. طبعا هناك أيضا حركات صهيونية كبيرة جدا، يعني يحاولون تقسيم والاستيلاء على كل التلال الفلسطينية وإنشاء مجمعات استيطانية كبيرة جدا.
0: نعم، وهل بقي أي من الأدوات القانونية أستاذ بشار أو حتى السياسية
1: داخل الإسرائيلي، مما يعني يحاولون إرضاءهم وتمكين يعني وجودهم في هذه الحكومة المتطرفة.
0: وكنت أود سؤالك، يعني هل هناك أي من المتبقي، أي من الأدوات القانونية أو حتى السياسية التي باتت متاحة أمامنا اليوم لمواجهة كل هذه المشاريع الاستيطانية؟ هل هناك برأيك موقف دولي جاد لوقف هذه الانتهاكات؟
1: يعني نحن نعمل في كل الاتجاهات، القوانين والضغط على كل المؤسسات، لم يعني نترك أي طريقة إلا واستخدمناها ضد هذا الاحتلال. قمنا بتقديم كل الإمكانيات، قدمنا الملكيات لهذه الأراضي، حاولنا إيقاف هذه المخططات، خاطمنا مؤسسات دولية، وأرسلنا أيضا تقارير لمحاكم جنائية في الخارج، وأيضا خاطبنا جهات دولية في المحاكم الدولية، وحضر العديد من الدبلوماسيين وممثلين، وتم عرض كل هذه الجرائم، وثقنا مجموعة كبيرة ضد مجموعة من المستوطنين ارتكبوا أيضا جرائم قتل واستيلاء وأيضا جرائم حرق وتدمير لممتلكات الفلسطينيين، ولكن لا رادع للاحتلال ولا رادع لهذا الاستيطان الذي يقطع الضفة الغربية.
0: أشكرك جزيل الشكر الباحث الحقوقي في مقاومة الجدار والاستيطان الأستاذ بشار القريوتي. بالعودة إلى ملفنا في قطاع غزة، يشهد هذا القطاع تفشياً متسارعاً للأمراض الجلدية في ظل الاكتظاظ الشديد داخل مراكز الإيواء وشح المياه النظيفة، وأيضاً انهيار خدمات الصرف الصحي وغيرها من الأسباب. نتابع وإياكم هذا الملف مباشرة. نرحب بك معنا الدكتور محمد أبو عفش، المدير الإغاثة الطبية في داخل قطاع غزة. أهلاً ومرحباً بك معنا، يسعد صباحك.
2: صباح الخير لك وللمستمعين الكرام.
0: نتحدث حول اليوم خاطر من التفشي المتسارع للأمراض الجلدية في داخل قطاع غزة. ما هي دكتور أكثر الأمراض الجلدية انتشارا؟ هل نتحدث عن حالات فردية أم لربما هي أصبحت ظاهرة واسعة ومنتشرة في القطاع؟
2: صحيح، الأوضاع الصحية أوضاع صعبة جدا، وخاصة الأمراض الجلدية التي انتشرت بكميات كبيرة. هذا الأمر الخطير الذي يعني سجل كان له تبعيات خطيرة، وخاصة نحن نتحدث عن نقص حاد في المياه، نتحدث عن نقص في الأدوية. هذا الانتشار الذي بدأ منذ بداية الصيف سجلت خلال أسبوعين فقط 9300 حالة جدري ماء. الآن منذ يومين صدر تقرير من منظمة الصحة العالمية يتحدث عن إصابة 18,000 حالة خلال هذه الفترة البسيطة. هذا نذير خطر. نعم. ونذير يعني ينذر بأننا مقبلون على أمور خطيرة. نحن لسه يعني الآن نحن في بداية الصيف وهناك مشاكل كثيرة، وخاصة انتشار القوارض وانتشار النفايات وانتشار الصرف الصحي والبعوض والقراز. كل هذه الأمور يعني بدأنا نشهدها نحن في الإغاثة الطبية. هناك المئات من الحالات التي تأتي تعاني من الأمور الكبيرة، يعني منظر الأطفال بهذه الحساسية المفرطة والجدر الماء الذي أصبح منتشر بشكل كبير. هذا الأمر لابد من وضع حلول سريعة وإدخال أدوية وإدخال أمور أخرى كثيرة، وخاصة أن الخيام أصبحت أفران. ارتفاع درجة الحرارة في الصيف، وهناك تقرير يتحدث عن يوم أمس أن يوم السبت والأحد والاثنين هناك ارتفاع كبير في درجات الحرارة، وهذه الأمور كلها تنذر بأمور خطرة جدا.
0: نعم بالتأكيد. طب في المقابل نتحدث دكتور حول يعني تحديات باتت فعلا تواجهكم اليوم. هناك نقص حاد في الأدوية، في المراهم، في العلاجات حتى الخاصة بالأمراض الجلدية اليوم. ما أكثر هذه الأصناف المفقودة؟
2: صحيح، يعني كنا نتحدث قبل أسابيع عن الأمراض المزمنة والمعاناة الكبيرة لهؤلاء المرضى، ولا زالت هذه المعاناة. الآن دخلنا على شيء جديد وهي الأمراض الجلدية والأمراض المعوية. هناك خطورة أيضا في الأمراض المعوية، هناك إصابات كثيرة تأتي نتيجة تلوث المياه، نتيجة وجود القوارض التي تدخل داخل القيام وتلوث المأوى والمشرب والمأكل والملبس، يعني تدخل هذه القوارض وتعيش بين الأطفال، يعني تسجلت أيضا كثيرة نتيجة تعرضها لعضات القوارض. الاحتياج الكبير الآن كما تحدثتي هي للبراهم وللمضادات الحيوية، وخاصة للأطفال. الحالات الكثيرة التي تسجل يوميا هي من الأطفال ومن السيدات التي يعني تتعرض إلى درجات حرارة عالية سواء داخل الخيام وهي تقوم بإحضار الطعام وعدم قدرتها على مغادرة الخيام لتربية الأطفال. هذه الأمور الآن هي الأمور المهمة التي يحتاجها النظام الصحي.
0: وهل هناك مخاوف اليوم من أن تتحول ربما بعض هذه الأمراض الجلدية دكتور المعدية لبؤر وبائية يصعب احتوائها لربما في القطاع؟
2: صحيح، هذا تخوف موجود، وخاصة أننا نتحدث عن ازدياد مضطرب، يعني عندما نتحدث عن آلاف من الحالات تحدث خلال فترة زمنية بسيطة هذا يعد أمر خطير. ونحن كما تحدثت نحن الآن في بداية فصل الصيف ولا نعلم ما يحدث أيضا، يعني في السنوات السابقة حدثت أمور أخرى كالتهاب الكبد الفيروسي من نوع A وكانت معاناة كبيرة لنا في العمل وكانت الإمكانيات ضعيفة خلال فترة الحرب، وهناك أمراض أخرى نخشى أن تحدث نتيجة هذا التلوث الكبير. لذلك يجب العمل والضغط على الاحتلال سواء بإدخال الأدوية أو بوجود هذه المشاكل الصحية، حتى وإن يعني أدخلنا أدوية وبدأنا نصرف أدوية للمرضى ومعالجتهم، هناك السبب المباشر لحدوث هذه المشاكل. لابد من العمل على إزالة هذه الأسباب سواء وجود مآوي مناسبة وإدخال آليات لإزالة هذه النفايات والعمل على الخروج من هذه الحالة الصعبة التي نعيش بها.
0: نعم. طب دكتور، أمام كل هذه التحديات التي تواجهكم والتحديات التي تواجه فعلا عمل المستشفيات والعيادات في ظل هذا الضغط الكبير الذي يعاني منه أصلا القطاع الصحي، هل هناك أي من الإجراءات الوقائية التي بإمكان المواطن أن يتبعها رغم كل هذه الظروف الصعبة؟
2: صحيح، الظروف صعبة جدا، ولكن هناك أمور لابد من العمل عليها، وطواقمنا العاملة سواء في العيادات المتنقلة في الإغاثة الطبية أو الفرق الميدانية التي تقدم الإرشادات، هناك طرق كثيرة تقدم للمواطنين المحافظة على سواء المآوي وإدخال وجود أماكن يعني تكون أفضل من الأماكن التي يعيشون بها، وخاصة هناك يعني بعض الإرشادات التي تقدم سواء لمشاكل الأمراض الجلدية أو للمشاكل الأخرى. هذه المشاكل هذه الإرشادات بدأنا نجد بعض الثمار، لكن كما تعلمون أن الإمكانيات سواء يعني عندما تطلبين من سيدة عندها 6 أطفال مصابين بجدر الماء أن تقوم برعاية وعزل هؤلاء الأطفال، هذا أمر صعب داخل خيمة 4 متر ب4 متر أن تعزل هؤلاء الأطفال عن بعض حتى لا تنتقل الأمور الأخرى خارج المأوى. لذلك يعني الإرشادات جزء منها يطبق وجزء منها جيد وجزء لا يمكن تطبيقه نتيجة الظروف التي نعيش بها.
0: أشكرك جزيل الشكر، أمنياتنا دوما لكم بالسلامة. شكرا لك دكتور محمد بعفش مدير الإغاثة الطبية في القطاع. إذن بهذا مستمعينا ومشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم لختام هذه الحلقة من يوم جديد. شكرا لزملائي بهاء أبو عوادنا الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني، من لكم أطيب التحيات من الإعداد والتقديم هديل أبو زينة، في أمان الله.

0: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. من بنك فلسطين، استخدموا بطاقات إيزي لايف وقسطوا مشترياتكم من 3 أشهر وحتى 3 سنوات بدون فوائد ولا عمولات. تختلف الأقساط حسب كل قطاع، خاضع للشروط والأحكام. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول. ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد.
1: العودة إلى اتفاق باريس ومناقشة هذا الاتفاق.
2: هذا الاتفاق تنفذ.
3: إحنا جاهزين أن نذهب إلى انتخابات.
4: هناك أكثر من 500 مؤرة إسرائيلية في الضفة الغربية.
0: يوم جديد من الأحد إلى الخميس 7 صباحا على راية FM.

0: نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس السابعة والنصف صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: مالك مش عبعضك؟
2: لازم أوصل البنك، عندي كم شغلة بدي أعملها ومن ضغط الشغل مش عارف أطلع.
1: يا زلمي وانت لليوم بتروح البنك؟ أنا زمان بطلت هالشغلة.
2: ولو؟ وكيف بتمشي أمورك؟
1: من خلال مركز الاتصال الرقمي للبنك الإسلامي الفلسطيني، بتابع كل شيء بخص حساباتي وبطلب الخدمات المصرفية اللي بدي إياها بمحادثة على السوشيال ميديا أو تليفون. والأهم من هيك إنه المركز شغال 24 ساعة، يعني لا تقول لي فيش وقت ولا عبالك.
0: مركز الاتصال الرقمي الخاص بالبنك الإسلامي الفلسطيني يوفر لك الخدمات المصرفية بسهولة وفي أي وقت ومكان عبر قنواته الرقمية الواتساب والفيسبوك والموقع الإلكتروني والبريد الإلكتروني أو من خلال الاتصال الهاتفي. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.bs. مركز الاتصال الرقمي، أسهل أسرع 24 ساعة. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: أسعد الله صباحكم مستمعينا عبر شبكة رايا الإعلامية وفي جولة لأبرز أهم الأخبار في الصحف المحلية والدولية في أوراق الصحافة. هذا البرنامج يأتيكم برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني. إصابات أثر استهداف الاحتلال منازل ومناطق سكنية في قطاع غزة. أصيب عدد من المواطنين مساء أمس في سلسلة غارات وقصف مدفعي شنته قوات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة وتركزت في محافظتي غزة والوسطى. وبحسب ما أفادت المصادر الصحفية ونقلا عن المصادر الطبية في القطاع، بوصول 4 إصابات إلى مجمع العودة في مخيم النصيرات إثر استهداف الاحتلال منزلا في منطقة الحسينة غرب المخيم. أصدرت سلطات الاحتلال أوامر اعتقال إداري جديدة وتجديد بحق 28 معتقلا وفقا لما نشرته هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني. اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تدعو لاعتماد اسم أهوال لجريمة الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل بحق شعبنا. دعت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان اعتماد اسم أهوال باللغة العربية وهولوسايد باللغة الأجنبية كوصما يطلق على جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل القوى القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود العربية الرامية إلى ترسيخ الذاكرة الجماعية العربية وتكريس الوعي بحجم المأساة الإنسانية. وكما أوصت اللجنة في ختام اجتماعها 58 الذي عقد في مقر الأمانة العامة بضرورة توثيق الجرائم الإسرائيلية التاريخية وصون حق الضحايا في العدالة والإنصاف وعدم النسيان وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب. بيت مال القدس تطلق البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس. وأعلنت وكالة بيت مال القدس عن إطلاق البرنامج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة ما بين 2027 و2030، وذلك خلال حفل أقامته في أرض المعارض بحي عين منجد بمدينة البيرة بحضور المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي. وشارك في حفل إطلاق البرنامج عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون القدس عدنان الحسيني ورئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميز عدنان سمارة والأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة ونائب محافظ القدس عبد الله صيام وسفير المملكة المغربية لدى دولة فلسطين عبد الرحيم مزيان. ورئيس ساقفة سباستيا للروم الأرثوذكس، المطران عبد الله حنا وأمين عام هيئة الرئاسة في جامعة القدس صفاء ناصر الدين وغيرهم. ترامب يرفض تحديد مهلة وطهران تؤكد لا تفاوض والأولوية للدفاع. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يريدون التسوية ويسعون إلى عقد لقاء مع الجانب الأمريكي، بينما تؤكد طهران أنها لا تعتزم التفاوض حاليا بعدما استأنفت واشنطن ضرباتها العسكرية وأعادت فرض الحصار على الموانئ الإيرانية. وتابع ترامب في حديثه عن التسوية المفترضة: سنرى إمكانية أن ننجز ذلك معهم، لكنه عاد وأكد أنهم سيهزمون قريبا جدا. اليونان قلقة من التعاون العسكري بين مصر وتركيا. هذا وأثار تنامي التعاون العسكري بين مصر وتركيا اهتماما في اليونان، فقد اعتبرت صحيفة كاثي ميرني أن التقارب الدفاعي المتسارع بين القاهرة وأنقرة بات مصدر قلق لأثينا في ظل ما وصفته بالاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. وفي تقرير بعنوان تركيا ومصر أقرب في مجال الدفاع، سلطت الصحيفة الضوء على لقاء رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غوركون مع وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري أشرف سالم زاهر في 13 من تموز الجاري، مشير إلى توقيع الجانبين خطاب نوايا يضع إطار للتعاون في مجال الصناعات الدفاعية ويفتح الباب أمام تعزيز الشراكة العسكرية بين البلدين. باستثناء أوروبي خاص، أوكرانيا تمد يدها نحو بكين لدعمها في تصنيع مسيراتها. كشفت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مصادر مطلعة أن الاتحاد الأوروبي سمح لأوكرانيا وباستثناء خاص باستخدام جزء من قرض دفاعي لشراء مكونات تدخل في تصنيع الطائرات المسيرة من موردين صينيين، وذلك في سياق الدور البارز الذي تلعبه الطائرات المسيرة كسلاح حاسم ومسيطر على خطوط المواجهة العسكرية بين موسكو وكييف.

0: 42 اتفاقية قيد الدراسة طاولة مستديرة تبحث تطوير العلاقات الاقتصادية السورية اللبنانية. بحثت الطاولة المستديرة السورية اللبنانية في دمشق إعادة صياغة العلاقات الاقتصادية بين البلدين على أسس عملية ومعالجة العوائق أمام التبادل التجاري والفرص الاستثمارية في مرحلة إعادة إعمار سوريا، وبحضور وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار ووزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط. المغرب يوقع اتفاق المشاركة في قوة الاستقرار الدولية بغزة. وقع المغرب الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، والذي يشكل الإطار القانوني الذي يغطي الجوانب التقنية والعملياتية لهذه المشاركة، ويجسد الإرادة المشتركة للمساهمة عبر مبادرات إنسانية وأمنية ملموسة في بناء مناخ من السلم والأمن في هذه المنطقة، وكما ورد في بيان التوقيع. وجاء التوقيع في ختام استقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لويدي، وذلك بمقر الإدارة الممثل السامي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف، الذي يقود وفدا رفيع المستوى يضم مسؤولين من المجلس وقائد قوة الاستقرار الدولية في غزة. نصل معكم مستمعينا إلى الختام في أوراق الصحافة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني. كنت معكم بالإعداد والتقديم أسماء حمودة، وللمزيد عبر راية دوت بي أس. إلى اللقاء.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: أوراق الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله. أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
7: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
8: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

جاءت معذبتي في ليهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: أعلن البنك المركزي الصيني عن زيادة مشترياته من الذهب في حزيران، مسجلا أكبر إضافة شهرية منذ تشرين أول من عام 2023، في خطوة تعكس التمسك بكين بتنويع احتياطياتها الرسمية رغم موجة التراجع الحادة التي تعرض لها المعدن النفيس في الشهر الماضي. البيانات الحديثة أظهرت أن حيازة الصين من الذهب ارتفعت إلى نحو 75.44 مليون أونصة، بما يعني إضافة 480 ألف أونصة أو نحو 15 طنا إلى الاحتياطيات الرسمية. كما بلغت القيمة الدولارية المعلنة لحيازة الذهب في الاحتياطات الصينية 303 مليارات دولار مع نهاية حزيران الفائت. رفع العراق إنتاج ثلاثة من أكبر حقوله النفطية في جنوب البلاد إلى طاقتها الكاملة مع بدء تعافي عمليات التصدير ووصول ناقلات النفط لتحميل الشحنات، في خطوة تعكس تسارع استعادة صادرات الخام بعد الاضطرابات التي شهدها الخليج خلال الحرب. وكالة بلومبيرغ أفادت بأن شركة نفط البصرة الحكومية العراقية وجهت مشغلي حقول غرب القرن واحد وشمال الرميلي وأرطاوي برفع الإنتاج إلى الطاقة القصوى.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: الساعة الآن 8:00 صباحاً.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير.

0: تلمع والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: لا وقت للبحث،
2: لا وقت للبحث.
1: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
2: رايا دوت بي أس.
1: الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي أس.

ودائما تحياتي لكم أحمد عياش. وصباح الخير مستمعينا ومتابعينا على راي اف ام وراي تي في، وعلى البث المباشر على فيسبوك صفحة برنامج مع الناس.

والله يصبحكم بالخير. يا بنت قول لابوك قبل روح العسكر الجن يرد القلب وتصيب حنية. وطمنونا عن أولادكم اللي قدموا امتحانات التوجيه على إيش ناويين يدرسوا. لا شك أنه هذا سؤال صعب ومحير ومقلق حتى للأهل. وفي ظل الظروف اللي احنا بنعيشها اليوم، موضوع الاقتصادي وموضوع الوظائف والتغيرات اللي بتصير على مستوى العالم، جدا مهم نعرف شو بدنا ندرس الأولاد وين نروحوا وشو التخصصات. من شربة المية عساه يطيب الجرح من شربة المية. خلينا نبلش في المعدل. يا جماعة الخير، مش المعدل اللي بيحدد التخصص شو الأولاد بدهم يدرسوا. يعني صار من المتعارف عندنا أنه اللي بيجيبوا 95 و99 هدول لازم يدرسوا طب أو هندسة أو صيدلة. هلا منيح الشباب يدرسوا هاي التخصصات وهي مطلوبة عندنا يعني، بس كمان لازم ناخذ بعين الاعتبار اولادنا شو بدهم يدرسوا. يعني اذا بنتي او ابني بحب الادب او اللغات او القانون الى اخره، ليش اوديه يدرس طب ولا بس عشان المعدل؟ وثانيا خلينا نشوف موضوع البطاله في البلد، شو التخصصات اللي فيها نسب البطاله العاليه. وحياة قلبي وأفراحه وهنا. إن شاء الله قريبا نسمع هاي الأغاني والتحلاية والكنافة والبكلاوة وإيش ما بدكم.

0: احنا بس نفرح بالنجاح بعدين بنصطدم في موضوع الجامعات والتخصصات وشو بدنا ندرس.
1: وحياة قلبي وافراحه وهنا.
0: يعني انا بقترح انه الاهل مع طلاب التوجيه يروحوا يطلعوا على موضوع التخصصات ونسب البطالة اللي فيها وشوفوا ايش بدهم يدرسوا. الله سلم ايديكم يا شباب، حطونا الاغاني هيك حفزونا لموضوع نتائج الانتخابات اللي رحت على الانتخابات امتحانات.

وبدي أقول ثالثا استشارة الناس المختصين في هذا الموضوع. وأعتقد أنه معظم الجامعات الفلسطينية اليوم عندها جلسات إرشاد ودوائر إرشاد للطلبة الجدد. روح استشيروا. ورابعا المستجدات في سوق العمل، يعني العمل عن بعد، الذكاء الاصطناعي والوظائف الجديدة. اليوم من المهم جدا انه ناخذ بعين الاعتبار انه قطاع الذكاء الاصطناعي اليوم ودوره في الوظائف الجديدة. وخامسا التعليم المهني، يشوفوا اذا بناسبكم او بناسب ميول ولادكم، في نفس الوقت بتحسوا انه مستقبل.

0: مستقبل وظيفي في هذا الموضوع. ومعنا اتصال هاتفي. الو صباح الخير.
1: الله يسعد لي صباحك. صباح جميع المستمعين والمتابعين واحلى صباح لطاقم رائع.
0: عزام يا عزام
1: حبيبنا
0: الله يسعد صباحك ابو هاني.
1: صباحك بنور النبي.
0: كيف امورك ابو هاني؟ طمنا عنك.
1: والله الحمد لله رب العالمين.
0: كيف الشوب فتو الكريم ابو هاني؟ معلش قبل ما نشوف شو بدك تخرفنا بس اسالك عن الشوب ورطوبه فتو الكريم.
1: الشوب والله تسالش والله عذاب مش طبيعي. رطوبه عاليه عاليه.
0: نعم. جدا كان الله بالعون
1: يعني انه عذاب عندنا حم مش طبيعي. رطوبه المشكله رطوبه هذول يعني متعارف عليها ابو دايم كل سنه شهر 7-8 رطوبه عاليه جدا.
0: صحيح صحيح كان الله بالعون يعني. وهي رساله لمحبين الصيف واللي بيحبوا الشتاء اتحمصوا.
1: والله فعلا اللي بيسمع اللي بيجمع ساونا على طول كلمه ابو الطيب.
0: ساونا مجانا
1: مجانيه ربانيه.
0: الله يسعد صباحك. تفضل اخي عزام.
1: الله يسعدك. والله اليوم يعني شكوت من الاسف الشديد على راعي برنامجكم يا ابو الطيب شركه اتصالات.
0: خير ان شاء الله.
1: الله ما جعلك. بعث لك صوره انا هي عندك على الواتساب. من شهر او شهر ونص تقريبا اجوا شركه اتصالات نكلوا عمود في عمود قديم عمود خشب.
0: نعم.
1: للاسلاك قاموا حطوا استبدلوه بعمود جديد.
0: نعم.
1: هسه انا ما كنت هناك جيت باخرها يعني تقريبا صار نص الشغل هم هسه حاطينه محل ما بوقف سيارتي وان المفترك اللي عندنا بتعرفه بطيب وضعه صعب جدا.
0: نعم.
1: جدا لما بوقف سيارتي هناك والله يوم من الايام راح اطلع تنضرب سيارتي من الحادث. هسه انا بخاف اوقف سيارتي قريب على المصرف بقدم لك قدام. هسه هو الجماعه غيروا العمود استبدلوه بكمون المكان القديم حطوه لمكان ثاني.
0: هلا اخوي عزام يعني هلا موضوع مكان سيارتك هذا موضوع مختلف يعني هلا فيش مكان معين للسيارات بس يعني
1: طاري اصلا بتيم بطاري. آه. العمود كان اول ما مضايق علينا كان محطوطه بامان الله ما كانش مضايق على حدا. هسه هم حطوا بكله رجع العمود جديد محل القديم. طلبت منه يعني شوف يعني شوي شيء بسيط يعني شوف عندك اللي هي الصوره عندك وبعدين قريب على الشارع لما ركب العمود هو بقول له رجع محله يا زلمه. شو افرقت انت قيمه عمود قديم واستبدلته بواحد جديد اللي عمود القديم اللي قيمته حط الجديد محله.
0: نعم.
1: قال بدي ارفعها لهم للمسؤولين واحكي معاهم ونعرف الشغل من شغله ونعرف. طيب تواصلنا معاهم امبارح يعني صار لها قصه تقريبا شهر ونص.
0: حاولت تتواصل مع ادارتهم؟
1: تواصلت معهم كله تواصلت مع المهندس ومع المسؤول ومع المسؤول عن الشغل. امبارح احكي معه بتفاجئ بكل تم رفض الطلب. قلت له ليش يعني شو تم رفض الطلب يعني انا شو عمل بعدين اللي المكاول اللي صبه هناك هذا اي شوف كذا بالصوره عندك وشوفها صارت جوره البطون اللي حطه مكسر صارت جوره عميقه.
0: طيب. شوي شوي يعني هلا خلينا اقول لك شغلتين. الاولى انه يعني طبعا مش دفاعا عن اي حدا ولكن احنا بنعرف انه الشركات هاي هي بتتعاقد مع مقاولين سواء بالتركيب او بالتمديد يعني. والموضوع الثاني بنحكي عن حرم الشارع وحرم الشارع بده يكون له علاقه كمان مع البلديه. فان شاء الله يا اخوي عزام ولا يهمك انا راح اتابع الموضوع مع الاخوه في البلديه والاخوه كمان في الاتصالات. بس انا يعني انت قدمت شكوى رسميا مكتوبه يعني؟
1: لا اجى هو المهندس اللي هناك اجى المهندس.
0: نعم.
1: وجا المسؤول عنهم وصوروها ورفعوها للجهات اللي على منهم.
0: تمام.
1: ومبين يعني حتى المهندس قال لي موقع العمود غلط هون هو مبين ابو تيم قريب على الشارع كثير.
0: نعم.
1: يعني مش عشان
0: هذا موضوع هذا الموضوع بناخذه للبلديه. حرم الشارع هم اختصاص البلديه
1: اللي اشتغلوه شركه الاتصالات الفلسطينيه اللي هي
0: تمام تمام. بس مزبوط هو العمود لشركه اتصالات ولكن المكان اللي انزرع فيه العمود هو حرم الشارع صحيح؟
1: صحيح.
0: وبالتالي هو مسؤولية البلدية.
1: هذا باب دار يعني أنا بصف سيارتي هناك.
0: هلا بغض النظر يعني بغض النظر هو باب دار أجا مسكر أجا بعيد أجا صح. هلا اللي بيحكم في هذا الموضوع مفروض البلدية. إحنا رح نتواصل إن شاء الله مع البلدية بس لو تبعت لنا بالضبط أخوي عزام لو بتغلبك تبعت لنا وين العنوان بالضبط على أساس إنه لما نبعت البلدية نبعت لهم الصورة مع العنوان.
1: هو
0: واضح. لا بعت لي مكتوب مكتوب على بعت لي رساله على الواتساب خلينا كمان نتواصل معهم بشكل مباشر.
1: طيب ان شاء الله بس
0: تاخذ
1: البلديه ما
0: لها علاقه ابو تيم. طيب ماشي. على كل حال موضوع حرم الشارع حرم الشارع له علاقه في البلديه. مهندس البلديه ممكن يجبر اي شركه انها تغير في تمديداتها او حسب المواصفات وبالتالي انه الشركات هاي ما بتقدر تتصرف حرم الشارع الا موافقه البلديه بكون مخدين اذن اشغال.
1: ابو تيم بس شوي يعني اتحملني. الموضوع يعني مش بحاجه انه يتوسع وبلديه ومغاره، شغلته بسيطه يعني بده يزيع له بجوز ابو 10 سم.
0: يا صاحبي لو بده يزيح سنتي مش مزروع العمود يا ابو هاني؟
1: مزروع. طب انا
0: تمام هلا اي تغيير بده يكون موجود، بده يكون جهه الاختصاص هي البلديه. انت مش بدك الموضوع ينحل؟ بنحل لك اياه ولا يهمك. يسعدنا صباحك، تحياتنا لكل أهلنا في طول كرم الحبيب، يسعدك، سلامات.

وصباح الخير لكل متابعينا وين ما كنتوا على فيسبوك. حبيبي سعد صباحك يا حبيب، وايضا عزام سعد صباحك. غازي نصيف من القدس يسعد صباحك يا غازي. وايضا من رسائلكم على واتساب عصام يسعد صباحك، وامير زيدان يا رب تزهر يا امير، يا رب تزهر. سائد خراز يا سائد صباح الخير لك، وصباح الخير لكل أهلنا في نابلس وللركاب اللي معك، صبحنا عليهم واحد واحد. وكيف ما ربي وربك في السماء واحد، قمر الهوى قلب ما يشلش. وغادة يسعد صباحك يا غادة، وهذا واجبنا، وألف سلام عليكم يا رب. صيب عبد، احنا لسه ما اتصلنا عليك فيه، بس احنا في انتظار اجابة معينة بالنسبة لموضوعك، وان شاء الله في اقرب فرصة رح نتواصل معكم ان شاء الله.

وصباح الخير يا أمجد من سيرة الظهر. وإحنا أمجد لساتنا في موضوعكم عم نتواصل مع الجهات المختصة بوضوع بخصوص وصول المي إلى بعض الأحياء في سيرة الظهر. خير أنس حميدات، يسعد صباحك يا أنس، وخبرنا شو وضع الطريق، ولا اليوم خميس فيش طلعة من رام الله؟

أيضا بخصوص بلدية البيرة، البلدية تقريبا أنهت العمل على دوار الشرف الجديد، وإن شاء الله خلال أيام بكون تم تسليمه. إن شاء الله بالسلامة يا عزام. عزام بقول في انقلاب شاحنة نفايات على دوار بلعة، الله يستر الآن. إن شاء الله يا رب السلامة للجميع أولا وآخرا.

بالنسبة لموضوع التخصصات، في رسالة من مواطن بقول اهتموا في موضوع الزراعة والزراعة في ظل التقدم التكنولوجي، وهذا مهم جدا يا جماعة الخير. على فكرة اليوم القطاع الزراعي والمشاريع الزراعية مهمة جدا في البلد، وأعتقد أنه كمان موضوع التوجهات لتنظيم قطاع الزراعة وحتى علاقته في موضوع السلة الغذائية الفلسطينية مهم جدا.

وبدنا نصبح على سلام سلام الأطرش إن شاء الله يا ربي ألف مبروك مبارك إن شاء الله بتتهنوا والله يكثر المناسبات السعيدة يا رب. وبقولوا لك سيد خراز بقول اشتقنا لسلام، هاي من ودي له سلامات لسلام المرة

صباح الخير يا أنس. أنس آه أنا صرت حافظ خطك يا أنس، بقول لك إمتى بتطلع الجنوب إمتى بتطلع الشمال، ما متبع متبعين بعض. أنت بتتبعنا على رايا FM وإحنا متبعك أول بأول برسالك تحكي لنا شو وضع الطرق.

طب الله يطمنك يا عزام. عزام بكنا انه بخصوص حادث السير وانقلاب شاحنة النفايات على الدوار، بل الحمد لله لا اضرار جسدية، فقط بعض الاضرار المادية، والحمد لله انه فيش اصابات الحمد لله.

رسالة أيضا لبلدية رفات. في الشارع الواصل ما بين شارع رفات ومنطقة أم الشرايط أو سمير رميس، هذا المقطع احنا حكينا مع سابقا مع البلدية وفعلا قاموا بتحسين الشارع. كان في حفرة كبيرة صراحة في الشارع، مش حفرة، هي كانت بحر في الشارع، تم إصلاحها، بس احنا في انتظار المشروع، كان مفروض في مشروع لإعادة تأهيل المقطع كامل.

أيضا كان الله بالعون على امبارح اللي صار في سنجل، إغلاق لقرية سنجل تقريبا بالكامل، كافة مداخل سنجل الرئيسية والفرعية تم إغلاقها، وكان هناك أيضا حملة اعتقالات في سنجل، ويبدو أنه هذه الحملة العسكرية على سنجل لا زالت مستمرة بالإغلاق. راح نتابع الموضوع هذا إحنا بعد الفاصل.

0: وعلى موضوع التخصصات أيضا إحنا بنحكي عن موضوع الدراسة المهنية. يا جماعة الخير اليوم الدراسة المهنية جدا مهمة, وهذا القطاع من القطاعات اللي كمان استثماريا في موضوع الدراسة مهم جدا. خلينا نطلع شوفي عندنا فرص للدراسة المهنية, وأعتقد كمان وزارة العمل طرح عدة برامج إلى علاقة بالدراسة المهنية وفي معظمها مدعوم, هذا منيح. الشباب عندنا كمان طلب التوجيهي رسالة, يبدو من طلب التوجيهي بيقول احنا بدنا نسافر. وين تسافر؟ خليك في هالبلد, هاي البلد احسن من غيرها يا جماعة الخير. وابقوا معنا, وبعد الفاصل سيد بهاء الفقهاء من سنجل رئيس بلدية سنجل رح يكون معنا بعد الفاصل للحديث عن ماذا يحدث في سنجل. ابقوا معنا.
1: برعاية جوال

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: وأول أوردر

بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: ضدنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: برعاية جوال.

0: وأعود معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين دائما مع الناس وبرعاية جوال. وماذا يحدث في سنجل؟ للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الخط الهاتفي السيد بهاء الفقاه رئيس بلدية سنجل. أستاذ بهاء صباح الخير.
1: صباح النور
0: يا أخي، يسعد صباحك وتمنياتنا لكم بالسلامة جميعا. ويعني تابعنا امبارح ما يحدث في سنجل من إغلاقات، سواء المداخل الرئيسية لسنجل والمداخل الفرعية، وشفنا جرافات الاحتلال أيضا تقوم بإغلاق عدد من الطرق الفرعية. لو تضعنا في صورة ماذا يحدث في سنجل؟
1: طبعا أخي الكريم، يعني من الليلة الماضية من البارحة صباحا قامت قوات الاحتلال بإغلاق البوابة الشمالية لبلدة سنجل، وكالعادة حجة الاحتلال إلقاء الحجارة على شارع 60 بين محافظتي رام الله ونابلس. يعني بيدعوا إنها في بعض الفتيان بيقوموا بإلقاء الحجارة على سيارات المستوطنين وعلى الجبات العسكرية، وهذه للمرة المية، يعني تقريبا خلينا نقول بنصي عندي مدعات كاذبة. يعني بعد ما أغلقوا هذه البوابة قامت قوات الاحتلال بمداهمة بلدة سنجل واستحاب جرافة عسكرية إسرائيلية مع قوة عسكرية إسرائيلية لإغلاق جميع الطرق الفرعية المؤدية إلى المنطقة الغربية والشمالية لبلدة سنجل، يعني عقاب جماعي وحصار جماعي لبلدة سنجل.
0: يعني الطريق بين سنجل وجلجلية أيضا مغلقة؟
1: نعم، بين جلجلية وبين سنجل وبين المنطقة الغربية، في عنا منطقة غربية برضو موجود فيها بيوت وعزب،

0: لمواطنين من بلدة سنجل. يعني
1: نعم.
0: أنا بقول لك هذا اللي بيشتغلوا فيه حاليا قوات الاحتلال، بيحاولوا يقوموا قبل هذه الانتخابات الإسرائيلية اللي مقدمين عليها بعد شهرين أو 3 شهور، بيحاولوا يستولوا على الأراضي الزراعية. في عندنا تقريبا خلينا نقول لك مساحة أرض بلدة سنجل 14,000 دنم في 7,000 دنم في المنطقة الشمالية. من بعد حرب غزة لا يستطيع أي مواطن أو أي مزارع سنجلاوي التواجد في هذه المناطق،
1: وهي يعني بالمعظم أراضي زراعية أستاذ بها، صحيح؟
0: نعم، أراضي زراعية، يعني خلينا نقول في المنطقة الجنوبية محاصرين، المنطقة الشمالية والشمالية الغربية محاصرين، المستوطنين بؤر الرعوية بيقوموا بالاعتداء على المزارعين بإطلاق النار بشكل مباشر، تكسير الشجر، حرق المركبات، الاعتداء على الشجر والحجر والبشر. يعني هناك يعني هجمة شرسة مسعورة من قبل قطعان المستوطنين، والهدف الاستيلاء على هذه الأراضي. يعني زي ما حكيت لك بخصوص الانتخابات وزيارة برضه بزيارة أيضا ابن كفير إلى قرية المغير، يعني وبرضه أيضا خبرونا في الارتباط الفلسطيني بده يجي ابن كفير على المنطقة الشمالية الغربية لبلدة سنجل. هناك بؤرة رعوية قاموا بشق طريق، خلينا نقول من مستوطنة معالي لبونة من كوربات اللبن الشرقي حتى الوصول إلى المنطقة الشمالية لغرب بلدة سنجل.
1: نعم، الطرق اللي أغلقوها مبارح ما انفتح ولا أي طريق منها سواء الداخلية والخارجية؟
0: المواطنين إحنا بلغونا يعني ممنوع نفتحها، بس بهمة شباب البلد والناس الموجودة فتحوها عن طريق الطواري حتى في ديهم. يعني
1: نعم.
0: يعني لا يمكن نظل ناصطين عن هذا التصرف، ولحد الآن الليلة برضو الليلة خلينا نقول من بعد الساعة 12 لحتى الفجر قامت قوة عسكرية إسرائيلية باقتحام معظم بيوت سنجل، قاموا بالتدقيق في الهويات، بالطرق على الأبواب، بالتكسير، بالتنكيل، والهدف كسر عزيمة الشباب وكسر عزيمة الشعب الفلسطيني. هذا رسالة، يعني إذا أي حدا بيحاول أنه يمس في هذه الحكومة المتطرفة النازية بقيادة نتنياهو بن كفير وسومتريتش بيحاولوا كسر عزيمة الشعب الفلسطيني.
1: في اعتقالات أخوي بها ولا لا؟
0: يعني بتقول كان في يعني اعتقالات ميدانية تحقيق ويفلتوهم، بس رسمي ما تبلغنا حدا اعتقل الليلة الماضية.
1: نعم، تواصلتم مع الارتباط أو مع شؤون المدنية بخصوص هذا الموضوع؟
0: نعم، تواصلنا مع الارتباط مع إخواننا في الارتباط المدني والعسكري، ما بكسروا، بس بقول لك يعني بسبب ضرب الحجار على الشارع قال بدهم يعاقبونا إحنا والكرة تقريبا 3 أيام.
1: يعني من الواضح والله يا أستاذ بها إن الموضوع إنه سنجل تدفع ثمن صمودها. والله
0: أشهد لله. يعني شوف إحنا عنا برضو يعني أنا عبر هذه الإذاعة المحترمة اللي دائما بتوصل رسالتنا
1: هذا واجبنا.
0: الله يبارك فيك. فإحنا حابين نوصل رسالتنا، إحنا عنا برضو مرضى، عنا غسيل كلى، عنا حالات مرضى مستعصية، في عنا برضو مواد غذائية، في عنا برضو لو تشوفوا على البوابات كيف الناس تقعد تنكل في الشغلات الأساسية، في الخبز، في المرضى، في يعني حتى تنبيه سيارة الإسعاف مع جهود حثيثة مع الارتباط الفلسطيني عشان تأخذ حالة ما خلهاش تمرك نهائيا.
1: منع سيارة الإسعاف من الدخول،
0: منعوا سيارة الإسعاف، ظل تقريبا على الحاجز يستنى في رد ومعاه حالة مستعصية، فاضطر إنه يروح يلف من 10 قرى تقريبا ساعة من سنجل جلجلية عرورة عبوين حتى عجور روابي لعطارة. شوف هالمسافة، يعني احنا مش عارفين، يعني احنا برسالتنا نوصل رسالة، لازم يكون في ضغط على هذه الحكومة مع اللي يخففوا عنا المشكلة. احنا عنا مش سنجل، برضو عنا ترمس عيا، عنا المغير، امبارح في كريوت، قبلها في كبلان، في هجمة شرسة على القرى والمحافظات الفلسطينية، حال سنجل كحال باقي الكرة.
1: نعم، بدي أسأل بخصوص موضوع المواد الغذائية. يعني احنا عارفين انه يعني بكون في جزء من المخزون موجود في القرى بالعادة، بس هذا المخزون ما بكون كافي لفترات طويلة. في تخوف

0: يعني لا سمح الله من نقص بعض المواد الغذائية في البلد؟
1: نعم، امبارح كان في يعني بعض المحلات، مع العلم عشان تكون في الصورة، امبارح منعوا التجول على البلد.
0: نعم.
1: أحد يعني أجبروا المحلات التجارية بعد ما سكروا البوابة امبارح، دخلوا حتى في وجود النهار منعوا التجول على البلد. وبرضو احنا في عنا مستلزمات مراكز صحية، في برضو في عنا مواد أساسية، في محلات خضرة، محلات دجاج. مع العلم احنا الشعب الفلسطيني اليوم بنمر في ظروف صعبة، وبعد زي ما حكيت لك الحرب بعد حرب غزة اليوم فيش عمال للداخل، ومعظم أهالي بلدة سنجل والمزارعين بيعتمدوا على زراعة الأرض محصول صيفي وشتوي. يعني هذه الأرض بتعطيهم مصدر رزق. فيش اليوم أشغال، فيش رواتب، الجميع بمر في ظروف سياسية صعبة. مع العلم سنجل تتعرض لهجمة مسعورة من قبل قوات من قوات الاحتلال. نعم. مع المستوطنين.
0: نعم، يعني كمان مرة هو يعني نموذج سنجل، وإحنا حكينا عنه سابقا في برنامج مع الناس، وجود كمان لجان الحماية، ويعني جمعة شباب سنجل وترابط المزارعين، وكان نزلتكم مع بعض باتجاه الحصاد وقت الحصاد، وكان هذا نموذجا صراحة، وإحنا حكينا عنه نموذج يحتذى فيه، ويبدو أنه سنجل بسبب هذا النموذج كمان تتعرض لهذا الانتهاك العسكري. كان الله في العون أخوي بهاء، وإن شاء الله يعني شو بدنا نقول، يعني مناشد الضغط على الحكومة، حكومة مين؟ ما أنت شايف حكومة الاحتلال، يعني ما يبقى إلا صمود الناس في أرضها وصمود الناس.
1: نعم، مع العلم حتى يعني قبل بعرفش جزء عرفته قبل سنة عندنا طفلين، واحد 14 و16 أطلقوا النار عليهم.
0: نعم.
1: على الجدار.
0: نعم.
1: في المنطقة الشمالية، ولحد الآن هذول الجثامين محتجزات.
0: نعم. للأسف. نعم للأسف، وهذا أيضا ما حدث في بيت أمر، وبتحس أنه يعني ما يحدث في سنجل هو نفسه ما يحدث في بيت أمر، ما يحدث في الخليل، ما يحدث في جنين، ما يحدث في طول كرم، وهي هجمة على كافة مناطق وقرى الضفة الغربية. كان الله بالعون.
1: آخر كريم، بس آخر كريم.
0: تفضل طبعا. تفضل.
1: إحنا بسبب عشان يعني ندفع ضريبة بسبب هذه الانتخابات الإسرائيلية، يعني إحنا نتفاجأ عن طريق مواقع التواصل ابن كفير قاعد بلف على الحواجز العسكرية، بيقدم في وجبات، وقاعد بيجتمع في المستوطنين. الشاطر اللي قاعد بيستعرض وبده يقتل ويدمر عشان يستقطب ويأخذ أصوات على حساب دم الشعب الفلسطيني.
0: وهذا دليل كمان آخر على أساس إنه هدول المستوطنين هم مش أفعال فردية، هو عملية هجمات منظمة من المستوطنين ومن حكومة الاحتلال. كان الله بالعون، وإن شاء الله يا رب نتمنى لكم السلامة، وإحنا إن شاء الله على طول معكم ومتابعين أولا بأول ما يرد في سنجل. أخويا بهاء، بدي أشكرك جزيل الشكر على وجودك اليوم معنا. السيد بهاء فقهاء رئيس بلدية سنجل، كل الاحترام وتحياتنا لكم جميعا.
1: حياك الله. الله معك.

0: وكان الله بالعون. وتحياتنا لكل أهل سنجل ونتمنى لكم السلامة. وكمان رسائل من المتابعين إمروات بتقول السلامة لأهلنا في سنجل وحال كل القرى. كان الله في العون يا رب، الله يهونها ويعطينا حال أحسن منها الحال يا رب.
1: أنا راسي كاسي مش ناسي فاسي، والأرض أرضي والناس ناسي، ثوب ثوب مفصل عمكاسي راجع لك يا ديري.
0: وواضح أنه هاي الحملة المستعرة على كافة القرى والمناطق والبلدات الفلسطينية، وإحنا شفنا الإغلاقات اللي صارت كمان على محافظة رام الله قبل يومين، ويبدو أن هذا العمل المقصود المنظم باتجاه الناس.
1: طل الوطن ما لي مكان، أنا نور شمس الماضي غطى هويتي علق في حطة بقائي أفشل كل.
0: ولكن إحنا في هالبلد قاعدين ما عندنا أي خيار آخر، فش مجال إلا الصمود.

امبارح الاحتلال ايضا اعلن عن البدء بتنفيذ النفق في منطقة حاجز قلنديا باتجاه جبع، واعلن عن اغلاق الشارع داخل الجدار طبعا في منطقة عطروت وايضا منطقة الرام، وهذا ايضا رح يكون في اعاقة لحركة السير. وطبعا بالنسبة لهم الشوارع الاستيطانية اولا.

صباح الخير يا فادي، يسعد صباحك. وألاء يسعد صباحك يا رب، صباحكم خير. وخلود يسعد صباحك يا خلود. أبو يامن صباح الخير، أنت والشباب اللي معك يسعد صباحكم، ودائما سعيد بمتابعتكم، إن شاء الله طريق السلامة. وسامر نصار من الرملة، تحياتنا لكل أهلنا في الداخل، يسعد صباحك.

والخليل اللي بتتعرض كمان غير لهجمات المستوطنين. وامبارح كان في إحراق لعدد من المزروعات الفلسطينيين في منطقة مسافر يطا, وأيضا الخليل تتعرض لهجوم اجتماعي وعدد من المشاكل الاجتماعية. خلينا نحكي بينك وسين الطواش العمالة بتصير, وطبعا يا جماعة الخير والله ما هي بريئة, مش بريئة أبدا. وتحياتنا لأهلنا في جماعين. سعد صباحك يا مهند.

0: احمد الصباح، يسعد صباحك يا رب، وتحياتنا لكم من وين ما بتسمعونا واللي باشغالكم، يسعد صباحكم، بنتمنى لكم ان شاء الله نهايه اسبوع سعيده. اليوم جماعة بدها طولة بال على الطرق والحواجز للناس بتروح بعد الدوام، يعني الأزمة اللي بتصير على الطرق بدها طولة بال، وأرجوكم أرجوكم أرجوكم يا جماعة، موضوع الناس اللي بتطلع بعكس السير وتحاول تتجاوز عن السيارات، والله الكل مستعجل والكل بده يروح، بس بدها طولة بال، وبدها نحترم بعض شوي على الحواجز. بكفي إنه الحواجز خانقتنا، فيش داعي نخرج حالنا كمان.
1: أنا وين أنا هنا I'm right here I want fate طب خش هيك أنا مش غريق I'm the power I create الدندرة أنا طائر الفينيك

احنا ما بنينا. انا صراحة هاي الاغنية بحبها بها. ونجيب السفين شارع حارتنا الخربان احلى من باريس, واحنا شايفين هاي البلد احلى واجمل بلد في الكوكب. هما بس لو يسمحوا لنا ندخل على القدس. ان شاء الله بنروح على القدس, بنروح على حيفا, بنروح على يافا, بنروح على عكا وحي العجمي, وين ما بدكم. الله كريم.

0: سمارة صيد الغزالة بات شطارة.
1: والله الشباب في الهندسة الإذاعية أخذونا للبلد وأصل البلد وأغاني البلد وفرحة البلد. والله أنا من الناس كمان اللي بحب السحجة على فكرة، السحجة السنجلوية والسحجة البيروية والسحجة الفلسطينية، يعني أخذتونا يا شباب.
2: كبرنا كثير والهم غالي، طفل صغير وراسه شال.
1: وختاما بشارع حارتنا الخربان أحلى من باريس، نأتي إلى ختام حلقتنا لليوم، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله الأسبوع القادم بحلقات جديدة دائما مع الناس. كل الشكر لشباب اللي كانوا معنا اليوم في الهندسة الإذاعية، شكرا جزيلا ويعطيكم ألف عافية. زميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني وزميل أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق، ودائما تحياتي لكم. أنا أحمد عياش، ضلوا بألف خير، السلام عليكم.

0: مع الناس من الأحد إلى الخميس
1: برعاية جوال.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
4: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666. الساعة الآن 9 صباحا. صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا بجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد، اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87. لا وقت للبحث،
4: لا وقت للبحث.
2: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
4: رايا دوت بي اس.
2: الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي اس.

رايا تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على رايا أف أم أصبحت متاحة الآن على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الوقاية من الأمراض، ينصح باتباع إرشادات الوقاية الصحية المناسبة مثل تلقي التطعيمات الموصى بها وغسل اليدين بانتظام واتباع إرشادات النظافة الشخصية للوقاية من الأمراض المعدية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة paleonev.edu.ps. وأول أوردر

0: الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة اليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
4: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
5: يحاول كتاب المستوطنون في الأراضي المتنازع عليها النزاعات الإقليمية والصراعات الإثنية للمحرران عوديد حكلاي ونوفيتس لوديس والصادر عام 15 و2000 ميلادي أن يضع ظاهرة المستوطنين في إطار عالمي أوسع، فلا ينظر إليها كحالة إسرائيلية فقط، بل كجزء من ظاهرة سياسية تظهر في مناطق النزاع حول العالم، حيث تتحول مجموعات سكانية مدعومة سياسيا وماليا إلى أدوات لتغيير الواقع على الأرض. ويضم الكتاب مجموعة من الدراسات التي تبحث في دور المستوطنين داخل النزاعات الإقليمية، مع التركيز على كيفية تأثير وجودهم في فرص السلام وفي إعادة تشكيل الحدود والهويات السياسية. ويتناول الكتاب الحالة الإسرائيلية ضمن هذا الإطار، موضحا كيف أصبحت المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عنصرا أساسيا في الصراع، ليس فقط بسبب موقعها الجغرافي وتأثيرها على الساسة، بل أيضا بسبب ارتباطها بمفاهيم السيادة والانتماء والهوية والتشدد والعنصرية في آن واحد. ويقدم الباحثون تحليلا للعلاقة بين الدولة والمستوطنين، ويبحثون في الأسباب التي تجعل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تدعم أحياناً توسع المستوطنات رغم الضغوط الدولية الهائلة والانتقادات السياسية الواسعة. أهمية هذا الكتاب إنما تكمن في أنه يمنح القارئ والقارئة الكريمين أدوات لفهم الاستيطان من منظور أكاديمي مقارن، حيث يربط بين الجغرافيا والسياسة وعلم الاجتماع أيضاً. إنه كتاب يوضح أن المستوطن ليس مجرد فرد ينتقل من مكان إلى آخر، بل قد يصبح جزءا من مشروع سياسي واسع يعيد تعريف الأرض والسكان والحدود، ويؤثر بصورة مباشرة في مستقبل النزاعات الطويلة والصراع برمته ليحسمه باتجاه السيطرة المطلقة على الأرض. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدو.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية FM.

0: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في كل رياضة أسماء تصنع الفارق، وضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون واحد من تلك الأسماء التي ارتبطت بالنجاح والإنجاز، لاعب كتب فصولا مميزة في مسيرته مع نادي جيوس حيث أسهم في تحقيق جميع الألقاب المحلية وكان شاهدا وصانعا للعديد من اللحظات التي بقيت راسخة في ذاكرة الجماهير. إنه خالد قدومي.
1: في البداية كانت مع نادي جيوس عام 2012 وتم ترفيعي للفريق الأول عام 2014. حققت جميع البطولات المحلية مع نادي جيوس، دوري وكأس وسوبر. شاركت مع نادي جيوس في بطولات خارجية كان أبرزها البطولة العربية في مصر عام 2015، وشاركت مع عدة أندية فلسطينية في بطولات خارجية منها الصداقة الفلسطيني، النبلياس وفريق القدس وغزة الرياضي. وطبعا حققت جوائز فردية مع الأندية كجائزة أفضل حائط صد في بطولة الكرمل الدولية الودية.
0: وبفضل عطائه ومستواه الفني نال شرف تمثيل المنتخب الوطني لاعبا ليحمل اسم فلسطين في مختلف الاستحقاقات.
1: فكانت البداية مع منتخب الشباب عام 2013 في تونس، وفي عام 2015 تم استدعائي للمنتخب الأول. ولغاية اللحظة شاركت في العديد من البطولات الخارجية مع المنتخب كان أبرزها بطولة التضامن الإسلامي في أذربيجان عام 2017، والبطولة العربية في مصر عام 2018، ودورة الألعاب العربية في الجزائر عام 2023.
0: إنها قصة رياضي جمع بين الموهبة والإصرار وترك أثرا واضحا في مسيرة كرة الطائرة الفلسطينية ليصبح نموذجا يحتذى به لكل لاعب يحلم بالوصول إلى منصات التتويج وتمثيل الوطن.

أروع ميكس أغاني عيش معها كل المعاني. ثبتها عندك رايا ميكس أحلى ميكس على 99.7 FM.

أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

يسعد صباحكم مستمعينا ومتابعينا بكل الخير، وأحلى صباح معكم عبر أثير إذاعة رايا أف أم. تحياتنا لكم مستمعينا، وصباحكم خير وصباحكم محبة إن شاء الله، وإن شاء الله يومكم بيكون خير ونهاية أسبوع سعيدة على الجميع.

في كل صباح أكيد بتكون الطاقة لساتها فريش لكل حدا فينا، وبيكون الأمل كمان بيتجدد، ودائما خلي يكون عنا يقين بأنه القادم أجمل بإذن الله إن شاء الله. وبكل صباح خلي التفاؤل والأمل يكون مرافق لكم، وإحنا معكم وإنتوا معنا بأحلى صباح.

اليوم مستمعينا رح يكون معكم أنا اسماء حمودة بالإعداد والتقديم في حلقة اليوم من أحلى صباح، وتحياتنا لكل حدا بنضم معنا على السمع وكل حدا كمان معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال الواتساب. تحياتنا لكم، صباحكم خير. أبو اليزيد صباح الخير، مصعب سمارة صباح الخير، عزام عبدو يسعد صباحك، وسامي ريان يسعد صباحك.

وأبو اليزيد، مع احترامي لإلك نجوى رح تكون معكم إن شاء الله الأسبوع القادم، بداية الأسبوع القادم يوم الاثنين بأحلى صباح. علا أبو عون، يسعد صباحك يا علا.

سيد الفتاوي يسعد صباحك, وحبيب أبو زرق صباح الخير, نور خمايسة يسعد صباحك وصباح الخير لكل المتابعين والمستمعين, مهند صباح الخير.

ابو النجاح عبد الباقي صباح الخير، وام محمد يسعد صباحك، وام حسن صباح الخير. تحيتنا لكل حدا معنا على الواتساب كمان عم بيبعتوا لنا، ان شاء الله ان يكون يعني عم بقرا في كل الموجودين وكل اللي عم بيصبحوا علينا. يعني اذا ما ذكرنا اسم حدا صباحنا لكم دائما وابدا.

من الشيخ يسعد صباحك، ومنذكر مستمعينا برنامجنا أحلى صباح برعاية شركة الجنيدي فخر الصناعة الوطنية. طبعا ملحمة ومشاوي زغلول، دير شرف، مجمع سلطة الظهر شداد، الشيني أكسترا، البريق، وبنك القاهرة عمان.

أم عماد يسعد صباحك ونور. أكيد وصلتني عليكم وحكت لي دائما المستمعين أولا, وأكيد إحنا مصبح عليكم كلكم, إن شاء الله يومكم بيكون خير ونهاية أسبوعكم كمان بتكون خير وعطلة سعيدة للجميع. بكرة رامز عبد الباقي يسعد صباحك. خالد أبو العز وسندس يسعد صباحكم. جهاد صباح الخير. أم رواد يسعد صباحك. وأبو آدم الجاوي يسعد صباحك. أم رائد صباح الخير. حسام بكري صباح الخير.

0: علقاً أمن الندى.
1: نور بحكي لنا بدنا موضوع للخميس نتناقش فيه. يعني أكثر إشي عم بشوفه صراحة حاليا الناس كلها عم تتناقش فيه والناس عم تسهر هلا لحتى الناس ممكن عندها دوامات عم تسهر لحتى تتابع وتشوف مباراة كأس العالم. ما بعرف إذا في منكم مهتمين بهذا الموضوع, بشجعوا فريق معين, يعني مهتمين بموضوع كأس العالم أو لا. امبارح كان فوز الأرجنتين وتعجب الناس إنه هل ميسي مش راضي يخسر كلهاتهم. أنت ما بتخسر
2: شاكيرا.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We

في ناس بعد ما المنتخبات العربية طلعت من مباريات كأس العالم بطلت تتابع أو قل اهتمامها، في ناس بتشجع المنتخبات الأجنبية ولسه بتنكملة وبتتابع كأس العالم. انتو الفريق، مين الفريق اللي بتشجعوا؟ وأنا حكيتها سابقا على هوا رايا أفهم أنه إحنا الفلسطينيين بنشجع حسب معايير بتخصنا. إحنا الفلسطينيين دايما لما بدنا نشجع أي بلد بنتأكد أنه هذا البلد شو يعني موقفه بالنسبة لفلسطين عشان نقرر نشجع هذا المنتخب أو ما نشجعه.

0: صراحة يعني كأس العالم والمباريات ولعبة كرة القدم وتجمع يعني المنتخبات من أنحاء العالم هي مش بس رياضة وكرة قدم ولعبة فقط، في إلها أكثر من معنى وإلها أكثر من غاية وهدف. وديش منشوف يعني بكأس العالم وبالمنتخبات منشوف التشجيعات من الناس، منشوف البلدان اللي عن جد بتكون تشجع منتخبات ما بتخص بلدها ولكن حبها لهاي البلدان سواء كانت عربية أو أجنبية. سندس تحكي لنا أي منتخب يفوز إلا الأرجنتين، يا رب إسبانيا يا سندس.
1: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية. أحلى صباح يأتيكم برعاية.
0: ومستمعينا صباحكم بيتجدد أكيد معنا ومعكم، صباحكم خير. الناس اللي هلا متوجهة لأماكن عملها يسعد صباحكم، الناس اللي ببيوتها وعم تسمعنا، الناس اللي بالمواصلات كمان بسمعونا، بالسيارات، بكل مكان صباحكم خير إن شاء الله وخليكم مبتسمين. مش حلوة الكشرة صراحة الصبح. يوسف يسعد صباحك وصباح الخير لكل اللي بيتابعونا وبسمعونا بهاللحظات. والله ناس مع الأرجنتين وناس مش مع الأرجنتين، في ناس لها أسبابها الخاصة. وعشاق ميسي بنمزحش معهم بهذا الموضوع صراحةً.

وإن شاء الله يوم بيكون أجمل. ودائما النظرة، الابتسامة، الكلمة الحلوة لما تكون لما تقابل أي شخص أو لما تصحى حتى في البيت وتشوف عيلتك، أفراد عيلتك، أول شيء تصبح عليهم بابتسامة حلوة مش بكشرة أكيد، هيك بيكون اليوم والصباح أجمل.

قاسم سلامة، يسعد صباحك يا قاسم وتحياتنا لكم جميعا. صباح برعاية شركة الجنيدي، فخر الصناعة الوطنية، ملحمة ومشاوي زغلول، دير شرف، ومجمع سلة الظاهر شداد، الشيني إكسترا، البريق، وبنك القاهرة عمان. عبد الله يسعد صباحك وحزم صباح الخير. بدنا إسبانيا اللي بتفوز، بس حسب شو مبين عنا والله شكلها الأرجنتين، الله أعلم.

0: مستمعينا خلينا نروح لفاصل قصير وبعد الفاصل رح نرجع ونكمل معكم. أحلى صباح، خليكم على السماع.
1: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: الجنادي إنا كنا. مع بنك القدس حوالات وسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
1: وقف، إذا كنت من عشاق الشاورما بدك شاورما عن جد، بدك طعم من أول لقمة يخليك تقول هاي هي الشاورما اللي بدور عليها، بدك دجاج طازج ولحمة غنية بالنكهة وصوصات خاصة وخلطات سرية صنعت الفرق. إذن أهلا بك في شاورما سحيتا. في سحيتا ما منقدم شاورما وبس، بنقدم تجربة وطعم بيرجعك إلنا مرة ومرتين وكل مرة. زورونا في نابلس مفرق البدوي، دوار الشهداء مقابل بنك الأردن، والمنطقة الشرقية عند دوار الغاوي، وفي محافظة سلفيت مجمع بديالاند. شاورما سحيتا، النكهة الأصلية، الجودة اللي بتثبت فيها، والطعم اللي ما بيتكرر. شاورما سحيتا، لما تكون الشاورما عن جد.

0: 90 شيكل واربح أنصات لراد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

ورجعنا لكم من جديد مستمعينا في أحلى صباح ومعكم عبر إذاعة رياف. أما تنسوا تسمعونا من خلال ترددات البث وأيضا تابعونا من خلال موقع التواصل الاجتماعي ومن خلال رايا تي في، موجودين معكم بالصوت والصورة. أحلى صباح برعاية شركة الجنيدي ملحمة ومشاوي الزغلول دير شرف، وبرعاية أيضا مجمع سيلة الظاهر شداد، وبرعاية الشني إكسترا البريق، بنك القاهرة عمان.

بحكي لك في مختصين أكدوا على موضوع المشي الصباحي لمدة 30 دقيقة أنه بيعزز الصحة والنشاط طول اليوم، وبحسب ما أكدوا أنه يعد من أبسط العادات اليومية وأكثرها فائدة للجسم والعقل، وبتشير دراسات لأنه ممارسة المشي بانتظام بتساعد على تحسين صحة القلب، الأوعية الدموية، تنشيط الدورة الدموية والمساهمة في الحفاظ على وزن صحي، وإضافة إلى تقوية العضلات والمفاصل. وفي خبراء أوضحوا أن التعرض لأشعة الشمس في الصباح الباكر بيساعد الجسم على إنتاج فيتامين دال، وهي اللي إحنا كلنا بنسمعها، ودائما النصائح بتكون أنه حاولوا أنكم تتعرضوا لشمس الصبح لأنها كتير مفيدة للجسم، وكمان بتمدكم بفيتامين دال، ويسهم في تنظيم الساعة البيولوجية، بيحسن جودة النوم وبيزيد من النشاط والتركيز خلال ساعات النهار. من حرته في الليالي واتمنى نظرته. وبينصح الأطباء ببدء اليوم بوجبة إفطار متوازنة بعد ممارسة النشاط البدني، مع الحرص على شرب كميات كافية من الماء والابتعاد عن الجلوس لفترات طويلة لما لذلك من أثر إيجابي في تحسين الصحة العامة والوقاية من العديد من الأمراض المزمنة.

يعني حاولوا لما تكونوا قاعدين بساعات طويلة على المكتب، خاصة بفترة الصباح، الناس اللي بأشغالها تتحركوا وتمشوا حتى لو حوالين المكتب، لأنه الجلوس لفترة طويلة ديش بيأثر بشكل سلبي على صحة الجسم، العضلات، المفاصل وغيرها. أكد مختصون إدخال عادة المشي الصباحي للروتين اليومي لا يحتاج إلى تجهيزات خاصة، لكنه قد يحدث فرقا ملحوظا في اللياقة البدنية والصحة النفسية، وبيمنح الإنسان بداية يوم مليئة بالطاقة والحيوية. أبو ليث يسعد صباحك، بحكينا يسعد صباحكم اليوم الخميس، خميسكم فل إن شاء الله، خير علينا وعليكم.

يعني احنا الصبح حكينا على ابتسامة، ولكن في خبر بحكي لك انه الضحك بيعزز الصحة وبيخفف التوتر. وتأكيدا على هذا الكلام، أكد خبراء الصحة أنه الضحك لا يعد وسيلة للترفيه فقط، بل هو بل له فوائد صحية عديدة بتنعكس على الجسم والعقل. وبتشير الدراسات إلى أن الضحك بيساعد على تقليل هرمونات التوتر وبيحفز إفراز هرمونات السعادة، بيمنح الإنسان شعور بالراحة وبيحسن حالته النفسية. طالما تحسنت صحتكم النفسية، اعرفوا انه يومكم كمل حلو، وانه كل شيء ممكن يطلع بوجهكم لو كانت تحديات، لو كانت عقبات، اذا الصحة النفسية عندكم تمام اموركم بتكون تمام. يا نور، عم نحاول نقرأ كل أسميكم. صباح الخير لإلك يا نور، وصباح الخير لكل المستمعين. أنس فارس صباح الخير، أحمد الصباح يسعد صباحك، ولكل حدا ببعث لنا، لكل حدا بسمع، لكل حدا بتابع، صباحكم فل.

مش بس هيك، الضحك بيحسن صحة القلب من خلال تنشيط الدورة الدموية، بيساعد على استرخاء العضلات، تقوية جهاز المناعة، الأمر اللي بيجعل الجسم أكثر قدرة على مقاومة بعض الأمراض. ولما دايما نحكي إنه فعلا أي مرض مرتبط بموضوع الصحة، ودايما نحكي النفسية تلتين العلاج، إحنا مرات في ناس تسمعها بتحكي إنه بس حكي النفسية تلتين العلاج، ولكن لا، أكيد إنه النفسية، الدعم المعنوي من الحواليك، إيمانكم، لما أي شخص يكون تعبان مريض، لا سمح الله، لا سمح الله ربنا يبعد عنا وعنكم كل الأذى، دايما خلي إيمانكم قوي، صحتكم النفسية تمام، وبتكون أموركم إن شاء الله بخير. محمد نصار صباح الخير، محمد علاوني يسعد صباحك، وطاقم رايا كمان بحكي لكم كلكم يسعد صباحكم. رح نطلع لفاصل صغير، وبعد الفاصل رح نكمل وناخد أول محطاتنا الرئيسية بأحلى صباح.

0: صباحكم خير مستمعينا، وخلينا نشوف في أولى المحطات الرئيسية اليوم معنا وفي موضوعنا حول مركز حملة وإطلاقه لفحوصات الجاهزية الرقمية. شو هي هاي الفحوصات وموضوع الفضاء الرقمي وكيف ممكن يساعد فئات معينة في المجتمع، كيف ممكن يكون أمان أكثر ويرفع من مستوى الأمان عندهم بهذه خلينا نحكي الورشات إطلاق يعني هاي الفعاليات اللي ممكن تساعد وهاي الجلسات اللي ممكن تساعد بعض فئات المجتمع حول الفضاء الرقمي. معنا مركز الأمان الرقمي في مركز حملة إبراهيم صلاحاتي. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين.
0: أهلا وسهلا فيك معنا في هالصباح إبراهيم. يعني مركز حملة عمل على إطلاق هاي الفحوصات، فحوصات الجاهزية الرقمية، وإحنا بدنا نعرف تفاصيل أكثر من خلالك. شو هي هاي الفحوصات؟ إيش هي هاي اللي خلينا نحكي التوصيات أو المساعدات، ومين الفئات المستهدفة من خلال هذا الإطلاق؟
1: أكيد بحب نرحب كمان مرة فيكم بالمستمعين. اليوم بدنا نحكي عن موضوع صار جزء كثير مهم من حياتنا اليومية، وجو الأمان الرقمي، وبالتحديد عن الفحوصات الجاهزية الرقمية اللي حكيت عنها. لأنه اليوم تقريبا صار كل واحد فينا عنده تليفون، عنده واتساب، فيسبوك، إنستغرام، كل هاي الحسابات، وحتى الشغل صار في كثير منه أونلاين. فبنفس الوقت كمان صارت التهديدات الرقمية متطورة أكثر، كل يوم نسمع عن حدا انسرق حسابه أو وصل له رابط مزيف احتيالي أو أي نوع آخر من الهجمات. وبالعادة أول سؤال بصير بخطر على بال الواحد لما يصير هيك إشي، بكون طب أوكي ما أدري شو بدي أسوي، شو بدي أعمل، وين أروح. فالفحوصات الجاهزية الرقمية هي تلعب الدور الوقائي. ببساطة بإمكانكم التواصل معنا، تحددوا موعد مجاني مدة نص ساعة. من خلال هاي النص ساعة ممكن نحدد وين في ثغرات من ناحية الأمن الرقمي عندكم، وبنعطيكم بالآخر مجموعة توصيات لتطوروا من أنفسكم من هاي الناحية بالتحديد من ناحية الأمان الرقمي. الأشخاص اللي احنا نستهدفهم بشكل أساسي هم العاملين في المجتمع المدني، المعلمين، الصحفيين، واللي عشاكلتهم.
0: يعني إبراهيم بهاي خلينا نحكي الفحوصات وهاي الحملة وهاي الفعالية، قديش في ناس بتتعرض ل خلينا نحكي ضغوطات، بتتعرض لتحديات في مجال الفضاء الرقمي؟ إيش أبرز الأمور اللي بتوصلكم، أبرز الموضوعات والتحديات اللي بتعرضوا لها؟

0: القطة اللي بتكون لسه أسوأ، اللي هي بتكون بالعادة أمان الأجهزة، إنه بكونوا ما في عندهم فكرة كيف نشفر بياناتنا، بكونوا ما في عندهم فكرة عن إيش في بدائل بتدعم الخصوصية أكثر من المنتجات
1: نعم.
0: المنتشرة كثير بياناتنا، زي مثلا بكون بتستخدم أو بتكون تستخدم وتصفح
1: يعني
0: ما
1: هون،
0: تدعم
1: يعني هون
0: الخصوصية.
1: بس دقيقة، يعني هون إبراهيم بالفعل هو الهاتف الذكي، إنه مش أنت تفوت على خلينا نحكي تطبيقات معينة أو أنت منزل الإنستغرام، فيسبوك، سناب شات، غيرها، الهاتف الذكي نفسه هو بحاجة لضبط خلينا نحكي إعدادات معينة لحتى يحافظوا على هذا الأمان.
0: في أكثر من ناحية، طبعا الجهاز نفسه وإعداداته بنتطرق لها خلال الفحص، ولكن في كمان زي ما حكيت من شوي في إعدادات حسابات، في كمان بنحكي عن السلوكيات اللي بيمارسوها الأشخاص اللي حكينا عنهم، إذا بتكون بالعادة مش أحسن طرق للتعامل مع التكنولوجيا، لأنه زي ما حكينا من شوي صار اليوم كل شيء على التليفون، في كثير من حياتنا صارت رقمية بشكل متزايد. فالامور مش بس اعاده ضبط لكم من شغله بس سيتنجز وخلصنا، لا، تطرق لاكثر من هاي الامور.
1: نعم. يعني كمان موضوع، خلينا نركز على موضوع الصحفيين الفلسطينيين، كونهم من اكثر، يعني ما بدنا نحكي هم اكثر الناس، ولكن من اكثر الناس اللي بتتعرض لتهديدات، بتتعرض لهجوم على الفضاء الرقمي، بتتعرض لكثير من الامور اللي ممكن من خلالها يتم الغاء حسابات لهم، يعني او مسح محتوى معين للصحفيين والصحفيات الفلسطينيين. فديش مهم التركيز على هذا الموضوع، وكيف عم تتعاملوا كمان بخصوص يعني المحتوى للصحفيين والصحفيات الفلسطينيين؟
0: أكيد. هلأ إحنا زي ما حكيت لك بالبداية، بالفحوصات الجهازية الرقمية دورها وقائي أكثر من ما هو استجابة للحوادث اللي بتصير. بالنسبة اللي أنت حكيتيه، بنحب نوجه الناس للهيلب ديسك اللي عندنا بحملة على موقعنا help.hamle.org، هناك بكون الشغل أكثر ريسبونسيف، يعني بعد ما يصير الضرر كيف نحله. الفحوصات الجهازية الرقمية ممكن تقدمها من نفس الإيميل، تدخل على الهيلب ديسك تطلب انك تحجز موعد، وهناك بكل الدور وقائي اكثر.
1: نعم.
0: ولكن زي ما انت حكيت، في حالة مثلا تم تذكير حساب، تم اختراقه، يمكن حتى في حالة المحتوى الضار او التحريضي ممكن نروح على الهيلب ديسك يقدموا شكوى، ومن هناك بنكمل معهم. ممكن احنا نمشي لهم اياه بالهيلب ديسك، ممكن نحولهم لمنصة حر اللي هم كمان دائرة جوات حملة مختصين اكثر بهاي الناحية، ممكن يساعدوهم.
1: يعني قديش حلو كمان احنا منشجع انه اي شخص، هذه هي متاحة لأي شخص ممكن يكون خلال هاي الحملة وخلال هاي الجلسات سيد إبراهيم، وكيف ممكن يكونوا جزء منها لحتى يستفيدوا من التوصيات اللي راح يتم تقديمها لهم خلال هاي الجلسات.
0: أكيد زي ما حكينا بالبداية، الشريحة المستهدفة هي أكثر اللي بيشتغلوا في مؤسسات المجتمع المدني والصحفيين والمعلمين هذا النوع من الأشخاص، ولكن أي حدا ممكن يقدم، بلاش هي الأمور تتم دراستها بكيس باي كيس، يعني حالة بحالة. وإذا إحنا شفنا إنه هاي الأشخاص بحاجة لهذا الموضوع، إنه مثلا بتكون مساحة التأثير تبعتهم كبيرة لدرجة كافية إنه بلزمهم هاي الأشياء، فإحنا أكيد بنعطيهم مجال حتى لو ما كانوا من الفئات اللي حكيتها في البداية. الطريقة كثير سهلة، يعني ممكن بس تودي إيميل على help.hamle.org، ويعني حتى الطرق غير رسمية ممكن تحكي مع أي حدا حابب يحولك لإلنا كمان بصير.
1: نعم.
0: إنه الأمور كثير سهلة وميسرة، وبتحجز موعد وبنعمله، ما في أي مشكلة.
1: يعني إحنا رح نترك كل المعلومات والتوصيات خلينا نحكي كل شيء رح تقدموا لهم إياه لهم خلال هاي الجلسات اللي هي من قبل مركز حملة، ولكن خلينا نستغل وجودك اليوم معنا بسؤال ممكن المستمعين كمان يستفيدوا منه إذا في معلومات عندكم بتفيد بهذا الموضوع. دائما التحديثات اللي بتحصل على الأجهزة الذكية سواء الأندرويد أو على الـ iOS، هاي التحديثات دائما في ناس بنسمع بتحكي ما تعملوا تحديث الجديد لأنه في ضرر من خلال هذا التحديث، في ناس ممكن بالتحديثات هاي الجديدة تخترق هواتفكم الذكية، فدائما نسمع بنتردد دائما أي تحديث جديد ناس بتنصح ما تعملوا تحديث الجديد. هل هذا الإشي فعلا موجود؟ ممكن هاي التحديثات تخترق هواتف، ممكن تأثر على الهواتف، تأثر على المعلومات الموجودة بي

0: كل هاتف ذكي شخصي لكل شخص؟
1: سؤال حلو. الإشي بيعتمد، لأنه هي مش كل التحديثات زي بعضها. في بعض التحديثات بيكون مكتوب عليها إن هي عبارة عن security patch، فهاي التحديثات العادة ما بتكون بتضيف new features اللي تسهل حياتك، وممكن تضيف بس بالعادة ما بتكون هيك. بتكون هي عبارة عن إضافة زي تذكير ثغرات في نظام التشغيل، وهو شيء كثير كثير كثير مهم إنه يتنزل. في الحالات الثانية بتكون أشياء بتحسن جودة الحياة زي ما بحكوها أنت بحياتك أنت والجهاز، يعني new features، ممكن تكون تحسينات للنظام إنه يشتغل أسرع. بالعادة يعني لازم ننزل هاي التحديثات، بس مش من أول يوم، يعني ممكن أجلها أسبوع أسبوعين لما تصير الأبديت ستيبل بننزله، مش أول ما ينزل.
0: يعني بتمنى انه كل حدا استفاد من هاي النصيحة، لانه الاسئلة دايما بتكون والحديث بكون اول ما يكون في تحديث هذا السؤال، هل اعمل تحديث او ما اعمله. قبل ما نختم معاك ابراهيم، بنحب يعني بخصوص هذا الموضوع واطلاق فحوصات الجاهزية الرقمية من قبل مركز حملة، الرسالة اللي بتحبوا توجهوها، الهدف من هذا الاطلاق واهمية التركيز على هاي المواضيع خاصة في العصر اللي احنا موجودين في عصر الرقمنة وتحول، خلينا نحكي أغلب مجالاتنا بالحياة إلى الذكاء الاصطناعي والعصر الرقمي وكل هاي التفاصيل، الرسالة وتوصياتكم قبل ما نختم معك.
1: أكيد لو بدي أوجه رسالة لكل شخص بسمعنا، إنه إحنا نخصص وقت قليل كل يوم زي 5 ل10 دقائق بإنه إحنا نشوف وين في عندنا ثغرات ونسكرها. هاي الخطوة البسيطة ممكن توفر علينا كثير مشاكل كبيرة بالمستقبل، ومش بس علينا بحالنا، إنه مثلا في حاسة الصحفيين الصحفيين اللي بكون في عندهم مصادر، الناس متضررين، عندهم بيانات حساسة بشكل كثير كبير، ممكن تأثر عليهم وعلى أشخاص ثانيين أو مجتمعات كاملة في بعض الأحيان. 5 دقائق ل10 دقائق باليوم عشان نصلح أوضاعنا من ناحية الأمان الرقمي تحمينا من مشاكل كثير كبيرة. وإذا احتجتوا أي مساعدة في أي حادث رقمي صار معاكم، إنه غير الأمور الوقائية اللي حكينا عنها، ما تترددوا أبدا بالتواصل معنا على الهاتف تبعنا أو مع الجهات المختصة إذا ما بتحبوا حملة يعني. بس أكيد طبعا إحنا كثير سعيدين نساعدكم.
0: وإحنا كمان بدنا نوجه كل التحية لإلكم إبراهيم صلاحات، مركز الأمان الرقمي في مركز حملة، تحياتنا لإلكم، ومنوجه تحية لكل القائمين في هذا المركز، مركز حملة، اللي دايما موجودين لحتى فعلا توجهوا فئات المجتمع للأمور اللي ممكن تجعلهم في أمان في ظل هذا الفضاء وهذا العالم الرقمي. شكرا لإلك، شكرا لوجودك معنا اليوم عبر رايا فم، وفي أحلى صباح. فحوصات الجاهزية رقمية، إطلاق مركز حملة لهاي الفحوصات، إبراهيم صلاحات مركز الأمان الرقمي في مركز حملة، يسعد صباحك.
1: شكرا لك،
0: يا هلا.

صباحكم من جديد مستمعينا، وصباحنا معكم دائما بتجدد عبر أثير ريا أف أم. وأحلى صباح برعاية الجنيدي فخر الصناعة الوطنية، وبرعاية أيضا ملحمة ومشاوي الزغلول دير شرف، وبرعاية مجمع سيلة الظهر شداد، الشيني إكسترا، البريق، وبنك القاهرة عمان.

يسعد الصباح لكم جميعا، وما تنسوا احنا كمان موجودين معكم من خلال رايا تي في، وبتسمعونا من خلال ترددات البث. الناس اللي بسيرتها بتسمعنا، صباحكم خير.

0: مستمعينا لفاصل قصير، بعد الفاصل رح نرجع ونكمل معكم محطاتنا من أحلى صباح، خليكم على السماع.
1: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
2: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنة طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
4: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة 200 دولار و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
1: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

وأحلى صباح معكم مستمعينا ومتابعينا عبر شبكة ريا الإعلامية، وفي أحلى صباح برعاية الجنيدي وملحمة ومشاوي الزغلول دير شرف، مجمع سيلة الظهر شداد، وبرعاية الشني أكسترا البريق وبنك القاهرة عمان. وأكيد الكل عم يستنى في موعد المباراة لإسبانيا والأرجنتين بعد فوز الأرجنتين بالأمس على إنجلترا، والمباراة اللي راح تكون يوم الأحد 19 تموز على ملعب ميت لايف في نيوجيرسي. وأكيد ما تنسوا متابعينا ومشاهدينا تابعوا كل المباريات عبر رايا تي في، موجودين معكم دائما بكل جديد. وخلي دائما عيونكم على شبكة رايا الإعلامية برايا تي في ورايا اف ام.

أكيد الأنظار كلها عم تتجه حول هاي المباراة اللي راح تكون ممكن إنها تكون من أقوى المباريات خلال كأس العالم، بحكم إنه جمهور كبير لإسبانيا وجمهور كبير للأرجنتين، والكل عم يستنى النهائي لحتى الكل يعرف مين اللي راح يفوز بكأس العالم، الحدث الرياضي الأكبر اللي منستناه كلنا كل 4 سنوات. حتى إذا بتلاحظوا كأس العالم، سواء الناس اللي بتحب وبتشجع الرياضة والناس اللي ما بتحب الكرة كمان بتكون من المتابعين لكأس العالم. التفاصيل حول كل هاي المجريات وهذا الحدث الرياضي الكبير في هذا التقرير وبصوت الزميل مجد القاسم.

ليس كأس العالم مجرد بطولة لكرة القدم، بل هو الحدث الرياضي الأبرز الذي تنتظره شعوب العالم كل 4 سنوات. فعندما تنطلق صافرة البداية، تتجه أنظار الملايين نحو المستطيل الأخضر، حيث تختلط الأحلام بالطموحات، وتكتب حكايات النجاح، وتصنع لحظات تبقى راسخة في ذاكرة الجماهير عبر الأجيال. وخلال أيام المونديال تتغير ملامح المدن والدول، فترفع الأعلام في الشوارع، وتتزين الساحات بألوان المنتخبات، وتمتلئ المقاهي والمنازل بعشاق اللعبة الذين تجمعهم ذات المشاعر رغم اختلاف اللغات والثقافات والهويات. وتمنح كل مباراة الجماهير قصة جديدة، فلكل هدف فرحة، ولكل انتصار ذكرى، ولكل خسارة درس في الإصرار والعودة. وتحمل نسخة كأس العالم 2026 خصوصية تاريخية، إذ تشهد مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى، وتقام منافستها في 3 دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ضمن أكبر توسع في تاريخ البطولة. وفي الدول المشاركة تعيش الجماهير البطولة بكل تفاصيلها، فالهتافات تملأ المدرجات، والأهازيج تصنع أجواء استثنائية، والمشجعون يصبحون مصدر قوة لمنتخباتهم حتى في اللحظات الأخيرة. إنها صورة تعبر عن ارتباط الشعوب براية أوطانها وشغفها بكرة القدم. أما في فلسطين، ورغم غياب المنتخب الفلسطيني عن النهائيات، فإن شغف الجماهير لا يقل حضورا، إذ تجتمع العائلات والأصدقاء لمتابعة المباريات، تدور النقاشات حول النجوم والنتائج، فيما يبقى حلم رؤية فلسطين في كأس العالم يوما ما حاضرا في القلوب. ويبقى المونديال أكثر من منافسة على الكؤوس والألقاب، فهو لغة عالمية تجمع الشعوب، ورسالة تؤكد أن الرياضة قادرة على بناء جسور التواصل ونشر الفرح بين البشر.

ومنكمل معكم مستمعينا. خلينا نشوف كمان متابعينا على الواتساب. بنرجع ونصبح عليكم كل حدا انضم معنا بهاللحظات. زيد يسعد صباحك, برجس صباح الخير, وام رواد يسعد صباحك, وعلا ابو عون يسعد صباحك.

لكل حدا ذكرنا أو لكل حدا ممكن يعني بالبرنامج ممكن نسينا نقرأ التعليق، يعني ارجعوا ابعتوه لسماعكم. احنا بالحلقة صباحكم خير، أكيد احنا منصبح عليكم كلكم وصباحكم فل. سمية ناصر، يسعد صباحك وصباح جميع المتابعين والمستمعين.

معكم مستمعينا في أحلى صباح برعاية شركة الجنادي وملحمة ومشاوي الزغلول، دير شرف، مجمع سيلة الظهر، شداد، الشيني إكسترا، البريق، وبنك القاهرة عمان.

0: في هالخبر المنوع مستمعينا، وأول مستشفى افتراضي في مصر خدمات عن بعد ودون انتقال المرضى. تتأهب السلطات الصحية في مصر لتدشين أول مستشفى افتراضي في البلاد في خطوة بتستهدف إحداث تحول جذري في أسلوب تقديم الخدمات الطبية عبر توظيف تقنيات الصحة الرقمية والتطبيب عن بعد، بما يوسع نطاق وصول الرعاية الصحية المتخصصة لمختلف المحافظات خاصة المناطق النائية والحدودية بدون الحاجة لانتقال المرضى أو الأطباء. وبمثل المشروع اللي بتنفذه الهيئة العامة للرعاية الصحية أول مستشفى افتراضي في أفريقيا والثالث على مستوى الدول العربية بعد السعودية والإمارات، مؤكدة أنه يأتي في إطار التوجه نحو بناء منظومة صحية ذكية بتعتمد على التكنولوجيا والابتكار بما يتماشى مع مستهدفات التحول الرقمي وتطوير القطاع الصحي. وخلينا نشوف كيف وشو بيتضمن هذا المستوى أو المستشفى الافتراضي. بتعتمد منظومة تشغيل المستشفى الافتراضي على حزمة متكاملة من الخدمات الصحية الرقمية تشمل عيادات متابعة المرضى بعد العمليات الجراحية، خدمات الرعاية المنزلية ومنظومة الفرز الطبي الذكي، إلى جانب عيادات تخصصية عن بعد في مجالات القلب والأشعة وغيرها من التخصصات وفق بيانات رسمية لهيئة الرعاية الصحية. وأيضا يضم المستشفى منظومة للرعاية المركزة عن بعد بتتيح متابعة الحالات الحرجة إلكترونيا من خلال ربط ووحدات الرعاية المركزة بالمستشفيات عبر شبكة رقمية موحدة، مما يسمح بتقديم الاستشارات الطبية الفورية ودعم اتخاذ القرار الطبي ورفع كفاءة التعامل مع الحالات الحرجة خاصة في المناطق اللي بتعاني نقص في التخصصات الدقيقة، إضافة لنظام متابعة مرضى الأمراض المزمنة ووحدات علاج السكتات الدماغية، فضلا عن غرفة تحكم مركزية بتتابع أداء المستشفيات لحظيا عبر أنظمة مراقبة ذكية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز سلامة المرضى. نروح لموضوع آخر معنا لليوم مستمعينا في أحلى صباح وإنجاز فلسطين. بتختتم مسابقة الشركة الطلابية 2026، طبعا يعني في هاي الفعالية اللي كانت بالأمس مستمعينا واللي إنجاز فلسطين يعني بيقدمها لحتى يكون في فرص للمدارس والجامعات إنهم يكونوا بهذا الدور وهاي الشخصيات القيادية. اليوم معنا المديرة التنفيذية لشركة فنن رهف جابي اللي راح تحدثنا عن مشاركتها في هاي المسابقة اللي تم إقامتها من قبل إنجاز فلسطين. رهف يسعد صباحك.
1: أهلا صباحك.
0: أهلا وسهلا فيك معنا رهف بها اللحظات. يعني بالبداية بدنا نوجه التحية لإلكم وإن شاء الله دائما من نجاح لنجاح، وهاي الخطوات اللي بتحفز وهاي الخطوات اللي بتخليكم بشخصيات أقوى في المجتمع سواء محليا أو دوليا. رهف أنت من إحدى الطالبات اللي بشركة فنن اللي فازت بجائزة أفضل شركة طلابية، مباركة لإلكم هذا الفوز. كان دورك المديرة التنفيذية لهاي الشركة، حابين من خلالك نعرف تفاصيل أكثر أولا عن مشاركتك بهاي المسابقة.
1: أكيد ولا يهمك. أول شيء بشكرك كثير لوجودي معكم اليوم. شركتنا شركة فنن هي شركة ريادية فلسطينية ناشئة، فكرتها تتمحور حول ابتكار مادة خام. هاي المادة الخام مصنوعة من أحد النباتات الغابية الضارة اللي منتشرة هنا في البلاد، اسمها الأنكروزيا أو معروفة بمسمى عشبة الوز. مشكلة هذا النبات إنه بسبب خسائر تجاوز 80% من المحاصيل الزراعية سنويا، للأسف بسبب حساسية لعدد كثير من الأفراد وطرق مكافحتها جدا مكلفة وغالبا ما بتعطي ولا أي جدوى. لهيك فنان حابت تفكر بهاي نفس الطريقة مختلفة كيف أنا ممكن أحولها ل مادة خام. وفعلا نجحنا بهذا الشيء, قدرنا نحول نبات الأمثوذية لمادة خام لننتج منتجات ورقية تعليمية مستدامة كمان للأطفال لفئة الأطفال لنساهم في رفع الوعي البيئي والإبداع لهم.
0: يعني شغلكم على هذا المشروع رهف, كنتم متوقعين انه هذا الفوز وتوصلوا لهاي المراحل ويكون لكم هذا الدور؟ يعني اكيد كل شخص بشغله بمشروع معين من البدايه بعرف انه انا يعني عم بيزبط معي هذا المشروع, اكيد في تحديات في صعوبات ولكن بيكون عندي هدف انا مركز عليه بدي اوصل له. فكل هاي التجربه تحكي لنا عنها اكثر من البدايه ولا حتى يوم أمس اللي هي ختام هاي المسابقة للعام 2026.
1: أكيد هو في البداية طبعا بيكون بنواجه بعض الصعوبات والمشاكل, لأن كيف أنت تقدم فكرة أول إشي مبتكرة أبدا مش موجودة وعم بتحل مشكلة بطريقة مختلفة ولا حد فكر فيها من قبل. بالنسبة للصعوبات طبعا إحنا مرينا بالصعوبات والحمد لله جوزناها, وطبعا يعني كثير استمتعنا في هاي التجربة كوننا تعلمنا مهارات جدا مهمة, أهمها كيف أنا أقدر أبني شركة على أرض الواقع حقيقية بتحاكي نظام الشركات الحقيقية. صراحة برنامج الشركة الطلابية كان جدا جميل, بناء شركتنا ونجاح شركتنا طبعا جزء كثير كبير منه من فضل طبعا مس هنا مديرة قسم فرع إنجاز في نابلس. طبعا كانت تعاونها معنا جدا كبير بحيث انه نوصل لهذا المراتب, وغير هيك طبعا مدرستنا المعلمة مس أسير عفوا مس هدي فميض. طبعا يعني التجربة كانت جدا ممتعة, استثمرنا وقتنا فيها فعليا.
0: نعم يعني أكيد تجربتكم ووجودكم بهذا المستوى المحلي رهف أكيد يعني بيخلي عليكم مسؤولية لحتى أنتوا توصلوا وتنجحوا وتوصلوا فكرتكم ومشروعكم, ولكن إحنا اليوم عم نحكي بتأهلكم لتمثلوا فلسطين عن فئة المدارس بالمسابقة الإقليمية اللي رح تكون بمصر هي من قبل إنجاز العرب. قديش هذا الإشي كمان بيحملكم مسؤولية أكبر, وكيف ممكن أنتوا تحضروا لهاي الفعالية وإيش ممكن يكون خلينا نحكي شعوركم بهذا الإنجاز وهذا النجاح؟
1: طبعا تمثيل فلسطين بأبهى صورة هذا طبعا الهدف الحقيقي, وغير هيك إنه منتجنا كمان هو بيساهم في تعزيز الأصالة التراثية. طبعا إحنا حاليا عم نسعى في خطط تطويرية بحيث إن إحنا نقدم منتجنا للمسابقة الإقليمية بأفضل طريقة ممكنة, بحيث إحنا كمان مش بس نفوز وطنيا بل كمان إقليميا, وهذا طموحنا.
0: إن شاء الله النجاح بيكون حليفكم رهف, وإحنا كمان بدنا نسمع منك رسالة كطالبة ومشاركة في هاي المسابقة وبهاي الفعالية وصولك للنجاح اللي كنتوا عم تشتغلوا عليه لحتى توصلوا لهاي المرحلة. رسالتك للطلاب كمان اللي زيكم رهف اللي بيحبوا كمان يكونوا جزء من هاي الإنجازات وجزء من هاي المسابقات لحتى يبدعوا مثلوا فلسطين سواء محليا أو دوليا بمشاريع وإنجازات فلسطينية وبأيدي فلسطينية أيضا.
1: أكيد رسالتي لأي طالب أول شيء يستثمر في وقته, استثمار مقضي يساعده في بناء مهاراته. غير هيك دائما اطمح بفكرة مشروعك مهما كانت بسيطة, دائما الأفكار اليادية والكبيرة تبدأ من كلمة كثير صغيرة, ف هاي الكلمة ممكن هي تساهم في بناء مشروع جدا كبير. فلهيك اطمح حقق وكمان تعلم من أول وجديد واستمتع في تجربتك لا تفيد غيرك. إحنا مش بس نتعلم, إحنا كمان نعطي, وهذا جزء يعني جدا موجود في منظمة الإنجاز تحديدا المتطوعين اللي كثير ساهموا ودعمونا لحديت إنه نوصل لهذا المنصب. فبالعكس انت تتعلم ساهم وساعد غيرك.
0: إن شاء الله كل النجاح والتوفيق لكم. رهف جابي المديرة التنفيذية لشركة فنن، أحد الشركات الطلابية المشاركة أيضا في مسابقة الشركة الطلابية 2026 من قبل إنجاز فلسطين، وبالأمس إنجاز فلسطين اختتمت هاي المسابقة. شكرا لك رهف ومبارك، وإن شاء الله كل التوفيق ونجاح أيضا بمشاركاتكم في إنجاز العرب اللي راح يتم إقامتها في مصر وتمثيلكم لفلسطين في هاي المسابقة. شكرا لوجودك معنا عبر يا فأم، ويسعد صباحك.
1: عفوا، أهلا وسهلا.

زيد بيحكي لنا صباح الخير، بده يبعث صباح لوالده عازم صعبنا أبو زيد. يسعد صباحك يا زيد ووالدك، أكيد نوجه له تحية والصباح عازم صعبنا، وصباح الخير لكل مستمعينا ومتابعينا وكل حدا عم بيبعث لنا لهلا بها اللحظات. مجهد يسعد صباحك، صباحكم ورد وخير إن شاء الله. أحلى صباح برعاية الجنيدي فخر الصناعة الوطنية وملحمة ومشاوي الزغلول دير شرف، وبرعاية مجمع سيلة الظهر شدات، وبرعاية الشني إكسترا البريق وبنك القاهرة عمان. علاء ياسين صباح الخير لإلك، وصباح الخير لمحمد البوسطة، وصباح الخير لجميع المتابعين والمستمعين، الناس اللي بأماكن عملهم، يعطيكم ألف عافية وعم تسمعنا بهاللحظات، وإن شاء الله كل الخير بيكون حليف لإلكم. محمد ياغي يسعد صباحك.

مستمعينا احنا لهون بيكون وصلنا لختام محطاتنا، ختام حلقتنا لليوم من احلى صباح. تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا وبتتابعونا، واحلى صباح برعايه الجنيدي وملحمه ومشاوي زغلول دير شرف، مجمع سيلة الظهر شداد الشني اكسترا البريق، بنك القاهره عمان. تحياتنا لكل رعاه البرنامج ولفريق العمل كمان، فريق عمل احلى صباح، يسعد صباحكم بكل الخير. كنت معكم بالإعداد والتقديم أسماء حمودة، ومهندسنا يسعد صباحك يعطيك ألف عافية، وبالإخراج التلفزيوني فادي ماضي، وإلى اللقاء.

0: يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: الآن 11:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لانا أبو عيشة. استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين صباح اليوم في قصف إسرائيلي على مدينة غزة. إصابة الليلة الماضية شاب برضوض وجروح جراء اعتداء مستوطنين عليه في منطقة أبو نجيم جنوب شرق بيت لحم. جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة طالت 10 المواطنين من مختلف محافظات الضفة الغربية. مستوطنون يحرقون فجر اليوم مركبة وجرار زراعي خلال اعتداء نفذوه في بلدة رامين شرق طول كرم. وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي كاتس يكرر تصريحاته بأن إسرائيل تعتزم الإبقاء على قواتها فيما وصفها بالمناطق الأمنية في سوريا وقطاع غزة ولبنان، مدعيا أن ذلك يأتي لحماية الحدود والمستوطنات الإسرائيلية القريبة منها. صحيفة وول ستريت جورنال تكشف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يميل إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية ضد إيران بعد تلقيه إحاطات من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية حول سلسلة من خيارات التصعيد المطروحة. أسعار الذهب تنخفض اليوم مع عدم ظهور أي بوادر على انحسار الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط، ما بدد تفاؤلا ساد في الآونة الأخيرة بشأن تراجع التضخم وأثار مخاوف من أن يؤدي صعود أسعار النفط إلى رفع أسعار الفائدة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق دون تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي أس. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أول

0: أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بال باي نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
1: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
2: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
5: رايا دوت بي أس
4: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
6: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
7: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
6: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
7: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
8: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
9: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
6: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
7: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
6: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
7: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
8: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
10: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا دوت بي أس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الوقاية من الأمراض، ينصح باتباع إرشادات الوقاية الصحية المناسبة مثل تلقي التطعيمات الموصى بها وغسل اليدين بانتظام واتباع إرشادات النظافة الشخصية للوقاية من الأمراض المعدية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
2: رايا دوت بي أس
1: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في عالم كرة القدم هناك من يترك بصمته لاعبا ثم يواصل صناعة الإنجاز في المنطقة الفنية. ضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون أحد الأسماء التي جمعت بين الخبرة داخل المستطيل الأخضر والرؤية التدريبية خارجه. بدأ مسيرته لاعبا قبل أن ينتقل إلى عالم التدريب حيث نجح في بناء تجربة مميزة جعلت منه أحد أبرز المدربين في الساحة الرياضية الفلسطينية. إنه الكابتن عماد هاشم.
1: لعبت في بداية حياتي كلاعب لأندية غزة الرياضي والأهلي الفلسطيني والصداقة وكنت ألعب في مركز الدفاع. أما مدربا فأعتبر أهم إنجازاتي محليا الفوز بالدوري مع نادي الصداقة عام 2016 وأيضا تصدر الدوري في المركز الأول لعام ونصف مع نادي الصداقة. من أهم الإنجازات التي أعتبرها وأعتز بها وأعتبرها من أصعب التحديات التدريبية إعادة أندية غزة الرياضي وخدمات الشاطئ وشباب جباليا للدرجة الممتازة بعد عام من هبوطهم. أيضا الوصول لنهائي كأس المحافظات الجنوبية مع نادي المشتل وهو نادي درجة أولى. وأعتز أيضا بالحصول على بطل الشتاء 3 مرات مع نادي غزة الرياضي مرتين مع نادي الصداقة مرة.
0: وتجلت محطاته الأبرز مع منتخب فلسطين للكرة الشاطئية الذي قاده لتحقيق إنجازات لافتة وحضور مشرف في المنافسات المختلفة.
1: أعتز بإنشاء لعبة كرة القدم الشاطئية في فلسطين وقيادة منتخبها لتحقيق برونزيتين في أمم آسيا في الصين وإيران وأيضا الحصول على المركز الرابع مرتين. علميا أعتز بحصولي على درجة الماجستير في علم الإدارة وكذلك حصولي على درجة البرو في علم كرة القدم والتدرج كمحاضر ضمن المحاضرين في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
0: بإصراره وشغفه أثبت أن النجاح لا يتوقف عند نهاية المسيرة كلاعب بل قد يبدأ من هناك. إنها قصة مدرب آمن بالعمل والتطوير فحول التحديات إلى إنجازات وأسهم في رفع اسم فلسطين على الرمال الذهبية للملاعب الشاطئية.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: عين على فلسطين والعالم، راية دوت بي أس.

بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: يحاول كتاب المستوطنون في الأراضي المتنازع عليها النزاعات الإقليمية والصراعات الإثنية للمحرران عوديد حكلاي ونوفيتس لوديس والصادر عام 15 و2000 ميلادي أن يضع ظاهرة المستوطنين في إطار عالمي أوسع، فلا ينظر إليها كحالة إسرائيلية فقط بل كجزء من ظاهرة سياسية تظهر في مناطق النزاع حول العالم، حيث تتحول مجموعات سكانية مدعومة سياسيا وماليا إلى أدوات لتغيير الواقع على الأرض. ويضم الكتاب مجموعة من الدراسات التي تبحث في دور المستوطنين داخل النزاعات الإقليمية مع التركيز على كيفية تأثير وجودهم في فرص السلام وفي إعادة تشكيل الحدود والهويات السياسية. ويتناول الكتاب الحالة الإسرائيلية ضمن هذا الإطار، موضحا كيف أصبحت المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عنصرا أساسيا في الصراع، ليس فقط بسبب موقعها الجغرافي وتأثيرها على الساسة، بل أيضا بسبب ارتباطها بمفاهيم السيادة والانتماء والهوية والتشدد والعنصرية في آن واحد. ويقدم الباحثون تحليلا للعلاقة بين الدولة والمستوطنين، ويبحثون في الأسباب التي تجعل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تدعم أحياناً توسع المستوطنات رغم الضغوط الدولية الهائلة والانتقادات السياسية الواسعة. أهمية هذا الكتاب إنما تكمن في أنه يمنح القارئ والقارئة الكريمين أدوات لفهم الاستيطان من منظور أكاديمي مقارن، حيث يربط بين الجغرافيا والسياسة وعلم الاجتماع أيضاً. إنه كتاب يوضح أن المستوطن ليس مجرد فرد ينتقل من مكان إلى آخر، بل قد يصبح جزءا من مشروع سياسي واسع يعيد تعريف الأرض والسكان والحدود، ويؤثر بصورة مباشرة في مستقبل النزاعات الطويلة والصراع برمته ليحسمه باتجاه السيطرة المطلقة على الأرض. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: الساعة الآن 12 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين صباح اليوم في قصف إسرائيلي على مدينة غزة. إصابة الليلة الماضية شاب برضوض وجروح جراء اعتداء مستوطنين عليه في منطقة أبو نجيم جنوب شرق بيت لحم. جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات المواطنين من مختلف محافظات الضفة الغربية. مستوطنون يحرقون فجر اليوم مركبة وجرار زراعي خلال اعتداء نفذوه في بلدة رامين شرق طول كرم. وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس يكرر تصريحاته بأن إسرائيل تعتزم الإبقاء على قواتها فيما وصفها بالمناطق الأمنية في سوريا وقطاع غزة ولبنان، مدعيا أن ذلك يأتي لحماية الحدود والمستوطنات الإسرائيلية القريبة منها. صحيفة وول ستريت جورنال تكشف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يميل إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية ضد إيران بعد تلقيه إحاطات من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية حول سلسلة من خيارات التصعيد المطروحة. أسعار الذهب تنخفض اليوم مع عدم ظهور أي بوادر على انحسار الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط، ما بدد تفاؤلا ساد في الآونة الأخيرة بشأن تراجع التضخم وأثار مخاوف من أن يؤدي صعود أسعار النفط إلى رفع أسعار الفائدة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق دون تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.

0: وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: أغنيات الزمن الجميل

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 23 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

99 شيكل واربح انصاته لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة انترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب وأول أوردر.

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. راية
3: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

إلا أنت، لك الملك ولك الحمد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا حول ولا قوة إلا بك. يا رب، أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. رب اغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفرك اللهم وأتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان الظهر.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إن لك الحمد لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لك الحمد حمدا كثيرا والصلاة والسلام على نبيك المصطفى كثيرا كثيرا.

0: قواتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية FM.

0: الساعة الآن 1 ظهرا.
1: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: الأخبار المحلية.
5: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
6: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
7: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة 1 ظهراً.

أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ومتابعينا عبر شبكة رايا الإعلامية في الواحدة الإخبارية لمتابعة أبرز وأهم العناوين والأخبار. 3 شهداء وعدة مصابين في قصف لقوات الاحتلال على مدينة غزة. تحذيرات من تحول الأمراض الجلدية بغزة إلى بؤرة وبائية يصعب احتوائها. إصابة طفل برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة بني نعيم شرق الخليل. وإصابة شاب بالرضوض عقب اعتداء مستوطنين عليه في أبو نجيم ببيت لحم. الاحتلال يقتحم نابلس. سلطات الاحتلال تقتحم بلدة طمون جنوب طوباس وتعتقل شابين. قوات الاحتلال تحتجز عشرات المواطنين في بيت أمارة. رصد مليارات الشواكل وتحذيرات من أخطر موجة استيطان في الضفة. الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات مسيرة وصاروخية مكثفة. ومواجهة عسكرية بين واشنطن وطهران على جبهتي الميدان ومضيق هرمز. هجمات أمريكية على إيران وطهران تهدد برد غير مسبوق. وإلى التفاصيل.

0: غرب مدينة غزة إثر قصف طائرات الاحتلال محيط مفرق السنافور بحي التفاح شمال شرق مدينة غزة. من جانب آخر، تشهد محافظات قطاع غزة تصاعدا مقلقا في انتشار الأمراض الجلدية بالتزامن مع بداية فصل الصيف في ظل الانهيار المستمر للقطاع الصحي ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وتدهور الظروف البيئية داخل مراكز الإيواء ومخيمات النزوح. وقال مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة دكتور محمد أبو عفش أن المؤشرات الصحية تنذر بكارثة إنسانية، موضحا أن القطاع سجل خلال أسبوعين فقط نحو 9300 إصابة بجدري الماء، قبل أن تشير أحدث تقارير منظمة الصحة العالمية إلى ارتفاع العدد إلى نحو 18000 إصابة خلال فترة زمنية قصيرة. هذا وأكد أبو عفش في حديث خاص عبر إذاعتنا أن هذا الارتفاع السريع يمثل إنذاراً مبكراً لاحتمال تفشي أوبئة واسعة في قطاع غزة.
1: الأوضاع الصحية أوضاع صعبة جداً، وخاصة الأمراض الجلدية التي انتشرت بكميات كبيرة. هذا الأمر الخطير الذي يعني سجل كان له تبعيات خطيرة، وخاصة نحن نتحدث عن نقص حاد في المياه، نتحدث عن نقص في الأدوية. هذا الانتشار الذي بدأ منذ بداية الصيف سجلت خلال أسبوعين فقط 9300 حالة جدري ماء. الآن منذ يومين صدر تقرير من منظمة الصحة العالمية يتحدث عن إصابة 18000 حالة خلال هذه الفترة البسيطة. هذا نذير خطر، نذير يعني ينذر بأننا مقبلون على أمور خطيرة. نحن لسه يعني الآن نحن في بداية الصيف وهناك مشاكل كثيرة، وخاصة انتشار القوارض وانتشار النفايات وانتشار الصرف الصحي والبعوض والقراص. كل هذه الأمور يعني بدأنا نشهدها نحن في الإغاثة الطبية. هناك المئات من الحالات التي تأتي تعاني من الأمور الكبيرة، يعني منظر الأطفال بهذه الحساسية المفرطة والجدل الماء الذي أصبح منتشر بشكل كبير. هذا الأمر لابد من وضع حلول سريعة وإدخال أدوية وإدخال أمور أخرى كثيرة، وخاصة أن الخيام أصبحت أفران. ارتفاع درجة الحرارة في الصيف، وهناك تقرير يتحدث عن يوم أمس أن يوم السبت والأحد والاثنين هناك ارتفاع كبير في درجات الحرارة، وهذه الأمور كلها تنذر بأمور خطرة جدا. كنا نتحدث قبل أسابيع عن الأمراض المزمنة والمعاناة الكبيرة لهؤلاء المرضى، ولالت هذه المعاناة. الآن دخلنا على شيء جديد وهي الأمراض الجلدية والأمراض المعوية. خطورة أيضا في الأمراض المعوية، هناك إصابات كثيرة تأتي نتيجة تلوث المياه، نتيجة وجود القوارض التي تدخل داخل الخيام وتلوث الماء والمشرب والمأكل والملبس. يعني تدخل هذه القوارض وتعيش بين الأطفال، يعني تسجلت أحداث أيضا كثيرة نتيجة تعرضها لعضات القوارض. الاحتياج الكبير الآن كما تحدثت هي للبراهم والمضادات الحيوية، وخاصة للأطفال. الحالات الكثيرة التي تسجل يوميا هي من الأطفال ومن السيدات التي يعني تتعرض إلى حرارة عالية سواء داخل الخيام وهي تقوم بإحضار الطعام وعدم قدرتها على مغادرة الخيام لتربية الأطفال. هذه الأمور الآن هي الأمور المهمة التي يحتاجها النظام الصحي.
0: نقرأ أيضا مستمعينا في أبرز الأخبار. أصيب طفل 16 عاما برصاص قوات الاحتلال اليوم خلال اقتحامها بلدة بني نعيم شرق الخليل. وبحسب ما أفادت المصادر الصحفية بأن الاحتلال اقتحم بعدد من الآليات العسكرية بلدة بني نعيم وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي صوب منازل المواطنين ومركباتهم، ما أدى إلى إصابة طفل 16 عاما بالرصاص الحي في الصدر، تم نقله بواسطة طواقم الهلال الأحمر إلى أحد المستشفيات. المستشفيات القريبة ووصفت إصابته بالمستقرة، كما ودهمت تلك القوات عددا من منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتويات

0: جاتها واحتجزت عددا منهم. من جهة أخرى، أصيب الليلة الماضية شاب بردود وجروح جراء اعتداء مستوطنين عليه في منطقة أبو نجيم جنوب شرق بيت لحم. وبحسب ما أفادت مصادر أمنية بأن مستوطنين هاجموا المواطن أنور محمد موسى 30 عاما واعتدوا عليه بالضرب المبرح، ما أدى لإصابته بردود وجروح نقل على إثرها إلى المستشفى. يشار إلى أن المستوطنين صعدوا من اعتداءاتهم على المواطنين في منطقة أبو نجيم والمنطقة الجنوبية الشرقية في محافظة بيت لحم. اقتحمت قوات الاحتلال صباح هذا اليوم مدينة نابلس، وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية اقتحمت المدينة من حاجز جبل جرزيم باتجاه حي رأس العين. وفي سلسلة الاقتحامات، أيضا اقتحمت قوات الاحتلال اليوم بلدة طمون جنوب طوباس واعتقلت شابين. وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة بين الاحتلال اقتحم البلدة واعتقل كل من رضا محمد يونس 18 عاما ومحمد علي بشارة 48 عاما بعد مداهمة منزليهما في البلدة، مشيرا إلى أن فرق مشاة تنتشر في البلدة وسط مداهمة العديد من منازل المواطنين. وباستمرار العزل الكامل لسنجل شمال رام الله، يتحدث بها فقها عضو مجلس بلدي سنجل عن أبرز التفاصيل واعتداءات المستوطنين والاحتلال على البلدة.
1: يعني من الليلة الماضية من البارحة صباحا قامت قوات الاحتلال بإغلاق البوابة الشمالية لبلدة سنجل، وكالعادة حجة الاحتلال إلقاء الحجارة على شارع 60 بين محافظتي رام الله ونابلس، يعني بيدعوا إنها في بعض الفتيان بيقوموا بإلقاء الحجارة على سيارات المستوطنين وعلى الجبات العسكرية، وهذه للمرة المية يعني تقريبا خلينا نقول بنصي عندي مدعات كاذبة. يعني بعد ما أغلقوا هذه البوابة قامت قوات الاحتلال بمداهمة بلدة سنجل واستحاب جرافة عسكرية إسرائيلية مع قوة عسكرية إسرائيلية بإغلاق جميع الطرق الفرعية المؤدية إلى المنطقة الغربية والشمالية لبلدة سنجل، يعني عقاب جماعي وحصار جماعي لبلدة سنجل. بين جلجلية وبين سنجل وبين المنطقة الغربية في عنا منطقة غربية برضو موجود فيها بيوت وعزب لمواطنين من بلدة سنجل. يعني أنا بقول لك هذا اللي بيشتغلوا فيه حاليا قوات الاحتلال، بيحاولوا يقوموا قبل هذه الانتخابات الإسرائيلية اللي مقدمين عليها بعد شهرين أو ثلاث شهور، بيحاولوا يستولوا على الأراضي الزراعية. في عنا تقريبا خلينا نقول لك مساحة أرض بلدة سنجل 14,000 دنم في 7,000 دنم في المنطقة الشمالية. من بعد حرب غزة لا يستطيع أي مواطن أو أي مزارع سنجلاوي التواجد في هذه المناطق. في المنطقة الجنوبية محاصرين، المنطقة الشمالية والشمالية الغربية محاصرين، المستوطنين بؤر الرعوية بيقوموا بالاعتداء على المزارعين بإطلاق النار بشكل مباشر، تكسير الشجر، حرق المركبات، الاعتداء على الشجر والحجر والبشر. يعني هناك يعني هجمة شرسة مسعورة من قبل قطعان المستوطنين، والهدف الاستيلاء على هذه الأراضي. بخصوص الانتخابات، بزيارة أيضا ابن كفير إلى قرية المغير، يعني وبرضو أيضا خبرونا في الارتباط الفلسطيني بدأ يجي ابن كفير على المنطقة الشمالية الغربية لبلدة سنجل. هناك بؤرة رعوية قاموا بشق طريق خلينا نقول من مستوطنة معالي لبونة من كوربات اللبن الشرقي حتى الوصول إلى المنطقة الشمالية لغرب بلدة سنجل.
0: نتواصل معكم مستمعينا. احتجزت قوات الاحتلال اليوم عشرات المواطنين خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل. وذكر الناشط الإعلامي محمد عوض أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ودهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها قبل أن تحتجز أكثر من 30 مواطنا من عائلة عوض وتنقلهم إلى معسكر لقوات الاحتلال داخل مستوطنة كرمتسور المقامة على أراضي المواطنين جنوب البلدة. هذا وكما شددت تلك القوات من إجراءاتها القمعية بحق أهالي البلدة وأغلقت بالسواتر الترابية الطريق الوحيد المتبقي والمؤدي إلى البلدة بعد أن كانت قد أغلقت في وقت سابق بقية مداخل البلدة ومنعت المواطنين من الخروج منها والوصول إلى أعمالهم. حذر الباحث الحقوقي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان شمال الضفة بشار القريوتي من تصاعد غير مسبوق في المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية بالضفة مؤكدا أن حكومة الاحتلال تمضي بوتيرة متسارعة في تنفيذ مخططات تهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض عبر توسيع الاستيطان والسيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية. هذا وقال القريوتي في حديث خاص عبر إذاعتنا أن سلطات الاحتلال تستغل الأوضاع الأمنية الراهنة والظروف السياسية لتنفيذ أكبر عدد ممكن من المشاريع الاستيطانية.
2: الاحتلال في هذه الأواني وفي هذه الفترة يسارع في تنفيذ المخططات الاستيطانية ويمنح المستوطنين كل الإمكانيات لينشئوا هذه التجمعات الاستيطانية التي تتيح لهم السيطرة على أكبر مساحات من أراضي الضفة الغربية، نظرا لأن هناك أيضا انتخابات إسرائيلية قادمة، ولكن هسه المستوطنين والإدارة المدنية وقيادتهم المتطرفة في هذه المرحلة يستغلون كل الظروف الأمنية ويستغلون كل شيء لصالح المستوطنين لكي ينشئوا ويقطعوا كل أوصال الضفة الغربية. هناك مشاريع ضخمة جدا منحوا إياها في هذه الفترة من قبل حكومة الاحتلال وأيضا جمعيات صهيونية متطرفة تحاول إرضاء المستوطنين. هناك ثلاث قرارات كبيرة جدا من قبل حكومة الاحتلال، هناك ثلاث مصادقات سرية تم الكشف عنها في من قبل يعني مؤسسات حركات السلام في الداخل، مما يعني أظهر لنا حجم الاستيطان الكبير جدا الذي يعني ينتظر الضفة الغربية، خاصة أن الضفة الغربية تعاني الكثير من هذا الاستيطان، ولكن ما زال الاحتلال أطمعه كبيرة، أطمعه ضخمة جدا، مما يمهد لمرحلة خطيرة جدا ضد أبناء شعبنا. بالإضافة أن الاحتلال في هذه الفترة والكابينت أيضا يقوم بالمصادقة على العديد من المشاريع الاستيطانية، حيث أن الكابينت في الفترة الأخيرة اتخذ عدة قرارات طبعا لصالح تنفيذ هذه المشاريع الاستيطانية، بالإضافة لإقامته تقريبا 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية دفعة واحدة، وهي أضخم حزمة استيطانية تقر في جلسة واحدة، مما يعني يستدعي وقفة كبيرة جدا من قبل كل الجهات الدولية والضغوطات على هذا الاحتلال الذي يحاول تصفية القضية الفلسطينية واستهداف كل شيء فلسطيني، مما يعني سيقضم آلاف الدنومات ويقطع أوصال الضفة الغربية ويجعل الفلسطينيين يعيشون في كنتونات أيضا استيطانية. طبعا الأوضاع بحاجة لتكثيف كل هذه الجهود من أجل وقف هذا الاستيطان، بالإضافة أن المستوطنين في هذه الفترة منحوا الملايين لمنحهم كل الإمكانيات ليسيطروا على هذه الأراضي. أيضا المستوطنين في هذه المرحلة يحاولون أيضا الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين المصنفة جيم، تم السيطرة عليها بالكامل، بالإضافة أن الاحتلال والوزراء المتطرفين في حكومة الاحتلال يضغطون في هذه الفترة لأيضا تسليم المستوطنين سلطة واسعة جدا في الضفة الغربية، وأيضا منحهم كل الإمكانيات ليسيطروا ويمنحهم أيضا مشاريع ضخمة جدا لينفذوا مشاريع استيطانية.
0: نقرأ أيضا مستمعينا ودوليا، أفادت رئاسة الأركان الكويتية في أحدث بياناتها بأنها اعترضت طائرات مسيرة اقتحمت أجواء البلاد، موضحة أن 24 ساعة الماضية شهدت استهدافا ب 21 طائرة مسيرة وأربع صواريخ كروز مجنحة، ليرتفع إجمالي المسيرات التي استهدفت البلاد منذ بدء الحرب إلى نحو 1000 طائرة. نقرأ أيضا، شهدت الأراضي الإيرانية 9 ملحوظا في رقعة الضربات الأمريكية الليلة الماضية، حيث امتدت الاستهدافات من الجنوب والوسط وصولا إلى مناطق قريبة من العاصمة طهران، وأصابت مطار سمنان ومنشآت حيوية في خوزستان وهرمزغان وسستان وسط تفعيل للدفاعات الجوية الإيرانية. وردا على ذلك، أعلن الجيش الإيراني والحرس الثوري قصف قواعد تابعة للجيش الأمريكي في الكويت والبحرين والأردن باستخدام الصواريخ والمسيرات. من جهة أخرى، صعدت إيران من هجماتها تجاه الولايات المتحدة ملوحة باستهداف جميع البنى التحتية في المنطقة إذا تعرضت منشآتها لهجمات أمريكية، في وقت تتواصل فيه الضربات المتبادلة بين الجانبين وتتسع تداعياتها لتشمل عددا من دول المنطقة، وسط تحذيرات من اتساع رقعة المواجهة وتهديد الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب. قبل ختام الواحدة الأخبارية مستمعينا إلى أحوال الطقس، بحسب توقعات الأرصاد الجوية الفلسطينية، يكون الجو يوم غد الجمعة حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. وتنبأت الأرصاد أن يكون الجو يوم الأحد شديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. إلى هنا نصل معكم وسمعينا إلى الختام في الواحدة الإخبارية، للمزيد عبر رايا.بي.أس وعلى رأس كل ساعة في أبرز وأهم العناوين والأخبار. إلى اللقاء.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
1: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
2: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً. هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: أعلن البنك المركزي الصيني عن زيادة مشترياته من الذهب في حزيران، مسجلا أكبر إضافة شهرية منذ تشرين أول من عام 2023، في خطوة تعكس التمسك بكين بتنويع احتياطياتها الرسمية رغم موجة التراجع الحادة التي تعرض لها المعدن النفيس في الشهر الماضي. البيانات الحديثة أظهرت أن حيازة الصين من الذهب ارتفعت إلى نحو 75.44 مليون أونصة، بما يعني إضافة 480 ألف أونصة أو نحو 15 طنا إلى الاحتياطيات الرسمية. كما بلغت القيمة الدولارية المعلنة لحيازة الذهب في الاحتياطات الصينية 303 مليارات دولار مع نهاية حزيران الفائت. رفع العراق إنتاج 3 من أكبر حقوله النفطية في جنوب البلاد إلى طاقتها الكاملة مع بدء تعافي عمليات التصدير ووصول ناقلات النفط لتحميل الشحنات، في خطوة تعكس تسارع استعادة صادرات الخام بعد الاضطرابات التي شهدها الخليج خلال الحرب. وكالة بلومبيرغ أفادت بأن شركة نفط البصرة الحكومية العراقية وجهت مشغلي حقول غرب القرن واحد وشمال الرميلي وأرطاوي برفع الإنتاج إلى الطاقة القصوى.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
6: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله، جفنة، طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز اند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.

الو اروع ميكس اغاني عيش معها كل المعاني ثبتها عندك رايا ميكس احلى ميكس على 99.7 FM.

0: جي جوال.
1: ما عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

إعلاناتكم على رايا أف أم. اتصل على 0599929995 0599929995.

لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.

0: محطة واحدة أكثر من موجة. راية أفهم
1: موسيقى
0: أغاني أخبار نرافقك في كل المناسبات. راية أفهم.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة. الساعة الآن 2:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا، والإصابات إلى أكثر من 173 ألف جريحا منذ 7 من تشرين الأول 2023. الحكومة الإسرائيلية تصادق الليلة الماضية على تخصيص أكثر من 1 مليار شيكل لشق طرق لعشرات المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية، بينها مستوطنات تعتزم إقامتها في شمال الضفة. وزير الخارجية اللبناني يقول إنه لا عودة إلى ازدواجية السلطة ولا مكان بعد الآن لأسلحة خارج نطاق الشرعية الدولية. التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران يتواصل مع تبادل الضربات واستهداف منشآت ومواقع في المنطقة، إذ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ موجات جديدة من الضربات داخل إيران، بينما أفاد الجيش الإيراني بأنه استهدف ما وصفه بمنشآت ومصالح أمريكية في عدد من دول المنطقة. صحيفة وول ستريت جورنال تكشف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يميل إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية ضد إيران بعد تلقيه إحاطات من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية حول سلسلة من خيارات التصعيد المطروحة. أسعار الذهب تنخفض اليوم مع عدم ظهور أي بوادر على انحسار الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط، ما بدد تفاؤلا ساد في الآونة الأخيرة بشأن تراجع التضخم، وأثار مخاوف من أن يؤدي صعود أسعار النفط إلى رفع أسعار الفائدة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق دون تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
7: رايا دوت بي أس
6: بوابة الوطن من أجلك أنت.

مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666. وأول أوردر

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحير.

في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 173 ألف جريحا منذ 7 تشرين الأول 2023. الحكومة الإسرائيلية تصادق الليلة الماضية على تخصيص أكثر من 1 مليار شيكل لشق طرق لعشرات المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية، بينها مستوطنات تعتزم إقامتها في شمال الضفة. وزير الخارجية اللبناني يقول إنه لا عودة إلى ازدواجية السلطة ولا مكان بعد الآن لأسلحة خارج نطاق الشرعية الدولية. التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران يتواصل مع تبادل الضربات واستهداف منشآت ومواقع في المنطقة، إذ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ موجات جديدة من الضربات داخل إيران، بينما أفاد الجيش الإيراني بأنه استهدف ما وصفه بمنشآت ومصالح أمريكية في عدد من دول المنطقة. صحيفة وول ستريت جورنال تكشف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يميل إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية ضد إيران بعد تلقيه إحاطات من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية حول سلسلة من خيارات التصعيد المطروحة. أسعار الذهب تنخفض اليوم مع عدم ظهور أي بوادر على انحسار الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط، ما بدد تفاؤلا ساد في الآونة الأخيرة بشأن تراجع التضخم وأثار مخاوف من أن يؤدي صعود أسعار النفط إلى رفع أسعار الفائدة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق دون تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي أس. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs. جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس 3:00 مساء.
6: شركة البركة للتأمين. حلت البركة.

0: جائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

مرحبا واهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا وكل حدا بسمعنا على عبر برنامجكم اليومي بانوراما رايا اللي بنطل عليكم فيه من الاحد للخميس عبر شبكة رايا الاعلامية. وطبعا هالبرنامج برعاية البنك الاسلامي العربي وشركة البركة للتأمين الاسلامي. بنطل عليكم باخبار خفيفة وجولة سريعة على اهم واغرب واجدد الاخبار من حول العالم، من تكنولوجيا لمواضيع خفيفة وطريفة وصحية حتى بتسلينا بعد نهار طويل. وبما انه اليوم الخميس بنتمنى لكم نهاية اسبوع سعيدة وجميلة، وان شاء الله انه بكون هذا الويكند تبعكم مليان اشياء حلوة وانبسطوا فيها.

بما أنه اليوم الخميس وبنحكي عن الويكند، فخبرنا الأول بيحكي عن يوم الخميس. ليش يوم الخميس إله طعم تاني؟ إذا حسيتوا اليوم أنه المزاج أحسن من العادة، أو أنه القهوة أطيب، أو حتى أنه ساعات الدوام بتمشي أسرع، يمكن السبب بكل بساطة أنه اليوم الخميس. الغريب أنه مختصين بعلم النفس والسلوك لاحظوا أنه كتير من الناس بيكونوا أكثر تفاؤل وسعادة بيوم الخميس مقارنة في بداية الأسبوع. والسبب مش بس لأنه يوم عطلة، وإنما لأنه بيعطي إحساس أنه نهاية الأسبوع صارت قريبة، وأنه التعب اللي مر من الأحد أو الاثنين صار وراء مكافأة اسمها الويكند. كثير من الموظفين بيبدوا الخميس بابتسامة، وبعضهم حتى بيخطط من الصبح وين بده يطلع، مع مين بده يروح، ومين بده يزور، أو حتى شو رح يعمل في العطلة. وهاي الخطط البسيطة بتخلي الإنسان يحس بطاقة إيجابية حتى قبل ما تبدأ الإجازة. الطريف كمان أنه بعض المقاهي والمطاعم بتحكي أنه يوم الخميس من أكثر الأيام اللي الناس بتطلع فيها تشرب قهوة أو بتتعشى مع الأصدقاء، لأنه الكل بده يبدأ أجواء نهاية الأسبوع بدري شوي. فإذا كنتوا اليوم حاسين بشوية نشاط أو ابتسامة أكبر من المعتاد، يمكن ما في سبب، يمكن ببساطة لأنه اليوم الخميس واليوم فعلا له طعم تاني، وباقي خطوة صغيرة وبنوصل لعطلة نهاية الأسبوع. يعني أنت يا أحمد، بأنه اليوم الخميس شو بدك تعمل؟ وين بدك تروح؟ أحمد يروح عند أمه، فكل حدا فيكم متجوز.

إنه بنحكي عن الخميس والويكند والموظفين وكل الناس اللي بتداوم، فمن الأخبار اللي أكيد رح تعجب كل الموظفين، شركة بتمنح الموظفين إجازة في يوم عيد ميلادهم. بانوراما راجع. بقولكم إنه في إحدى الشركات قررت تقدم هدية مختلفة لموظفيها بعيداً عن المكافآت المالية أو الهدايا التقليدية. الإدارة أعلنت إنه كل موظف بمجرد يوصل يوم عيد ميلاده بياخد إجازة مدفوعة الأجر بدون ما تخصم من رصيد إجازاته السنوية. الهدف من الفكرة بحسب إدارة هاي الشركة إنه الموظف يعيش يومه بالطريقة اللي بيحبها، سواء مع عيلته أو حتى أصحابه، أو حتى حابب يقضي يومه بالراحة والاسترخاء بعيد عن ضغط العمل. وبالفعل كثير من الموظف رحبوا بهاي المبادرة، وبعضهم استغل اليوم حتى يسافر رحلة قصيرة، وبعضهم احتفل مع العائلة، بينما آخرين حكوا أنهم أخيرا قدروا يقضوا عيد ميلادهم بدون اجتماعات أو مكالمات عمل أو حتى رسائل بريد إلكتروني. والأحلى أنه هاي الشركة ما اكتفت بالإجازة، بل صار زملاء العمل يكتبوا رسائل تهنئة لصاحب عيد الميلاد، وأحيانا يحضروا له مفاجأة بسيطة قبل ما يطلع من المكتب عشان يبدأ يومه بابتسامة. وبعد أشهر من تطبيق هاي الفكرة، لاحظت الإدارة أن الموظفين صاروا أكثر رضا عن بيئة العمل، وارتفعت معنوياتهم وحتى إنتاجيتهم اتحسنت، لأنهم حسوا أن الشركة بتقدرهم كأشخاص مش بس كموظفين. فيبدو أن مبادرات بسيطة زي هاي ما بتكلف الشركات كتير، لكنها بتترك أثر كبير وبتذكر أنه أحياناً يوم إجازة ولفتة حلوة وكم كلمة طيبة كافية لأنها تصنع فرق كبير في حياة أي موظف. أنت يا أحمد من الناس اللي بتحب تحتفل بعيد ميلادها ولا لا؟ لا؟ بتعرف أنه أنا بحب أحتفل بعيد ميلادي وبزعل إذا ما عملت احتفال؟ لا، أنا بحس أنه أنا من الناس اللي بتحب أعياد الميلاد، فكل حدا بحب أعياد الميلاد بنحب نقول له أنه ما تفوتوا هذا اليوم وانبسطوا فيه، وكل حدا عيد ميلاده اليوم فكل عام وأنتم.

طيب ونروح لخبر تاني، خبر طريف. بقولكم رجل بيرسل لنفسه بطاقة تهنئة كل سنة. بانوراما راجع. من الأخبار الغريبة والطريفة، رجل قرر يعمل عادة سنوية مختلفة جدا، وهي أنه يرسل بطاقة تهنئة لنفسه كل عام. القصة بلشت لما فكر هذا الرجل أنه كثير من الناس بيتذكروا تهنئة غيرهم، لكن قليل من الأشخاص اللي بياخدوا وقت حتى يكتبوا لحالهم كلمات تشجيع وتقدير. فقرر يعمل تجربة خاصة، يكتب رسالة لإله ويحطها في ظرف ويرسلها عبر البريد وينتظر وصولها بعد فترة، وكأنها مفاجأة من شخص آخر. في كل بطاقة كان يكتب عن أهم الأشياء اللي صارت معه خلال السنة الماضية، واللحظات الحلوة اللي عاشها، والأهداف اللي حققها، وحتى الأشياء اللي ما نجح فيها لكنه تعلم منها. الطريف أنه أصحابه في البداية استغربوا الفكرة وحكوا له بطريقة مزح: يمكن صرت تبعت هدايا لحالك. لكنه رد عليهم: إذا كنا نعرف نشجع غيرنا، ليش ما نشجع حالنا إحنا كمان؟ ومع الوقت بلشت الفكرة تعجب الكثير من الناس، وبعض أصدقاء صاروا يقلدوا ويكتبوا رسائل لحالهم للمستقبل ويحطوا فيها أحلامهم وخططهم، ويفتحوها بعد سنة ليشوفوا شو تغير معهم. فبيحكي صاحب هاي الفكرة أنه البطاقة مش مجرد ورقة، بل تذكير بسيط بأنه الإنسان لازم يقدر اللحظات اللي بعيشها ويحتفل بالإنجازات الصغيرة قبل الكبيرة. وأنا كمان بحب أحكي لكم أنه أنتوا لازم تكونوا مبسوطين في أقل الأشياء اللي في حياتكم وأصغرها، وكمان تكونوا يعني بتدعموا كل حدا حواليكم، سواء في كلمة أو بأي إشي، لأنه الدعم والكلمة الحلوة بتفرق في حياة كل واحد.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: جائزة بقيمة $10,000 أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
7: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.

0: تفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنة طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
2: وقف، إذا كنت من عشاق الشاورما بدك شاورما عن جد، بدك طعم من أول لقمة يخليك تقول هاي هي الشاورما اللي بدور عليها، بدك دجاج طازج ولحمة غنية بالنكهة وصوصات خاصة وخلطات سرية صنعت الفرق. إذن أهلا بك في شاورما سحيتا. في سحيتا ما منقدم شاورما وبس، بنقدم تجربة وطعم بيرجعك إلنا مرة ومرتين وكل مرة. زورونا في نابلس مفرق البدوي، دوار الشهداء مقابل بنك الأردن، والمنطقة الشرقية عن دوار الغاوي، وفي محافظة سلفيت مجمع بديالاند. شاورما سحيتا، النكهة الأصلية، الجودة اللي بتثبت فيها والطعم اللي ما بيتكرر. شاورما سحيتا، لما تكون الشاورما عن جد.
3: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.
2: هذا البرنامج برعاية
4: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا وبكل حدا بنضم لنا في الجزء الثاني من حلقتنا، وبتقدر تسمعونا وين ما كنتوا. إذا كنتوا في الجنوب وأريحة والأغوار على 96.8، أما إذا كنتوا في الوسط وجنين والخليل على 98.3، أما إذا كنتوا في الشمال على 96.4. نرحب فيكم مرة تانية، ومنحب نحكي لتامر كمان أهلا وسهلا لأنه انضم لحلقتنا، كان قاعد جلس القاعد عشان يشوفني. ومنحب نحكي لكم أنه في معنا اليوم بالجولة الثانية أخبار كتير حلوة من بانوراما رايا، ومنبلش في الخبر الأول منها قهوة على حساب الحظ. إذا كنتوا من عشاء القهوة اسمعوا هاي الفكرة اللطيفة اللي خلت الناس تصف قدام أحد المقاهي كل صباح. صاحب مقهى قرر يغير الروتين اليومي لزباينه وحكى ليش ما نخلي كل فنجان قهوة فيه شوية حماس، فحط صندوق صغير عند صندوق الدفع، وكل زبون بيشتري قهوة بحق له يسحب ورقة واحدة قبل ما يستلم طلبه. بعض الأوراق كان مكتوب عليها اليوم القهوة علينا، وأوراق تانية فيها مفاجآت زي قطعة حلو مجانية أو خصم على الزيارة الجاي، أو حتى رسالة لطيفة مكتوب فيها ابتسم يمكن اليوم يكون أحلى مما بتتوقع. الفكرة انتشرت بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وصار كتير من الناس يزوروا المقهى مو بس عشان القهوة وإنما عشان يعيشوا لحظة تشويق وهم بيفتحوا الورقة. بعض الزباين حكوا إنهم كانوا يضحكوا إذا ما ربحوا، وبعضهم كان يحتفل بصوت عالي لما يطلع معه فنجان قهوة بشكل مجاني. أما صاحب المقهى حكى أنه الهدف ما كان زيادة المبيعات وإنما يضيف لحظة فرح بسيطة لبداية يوم الناس، لأنه أحياناً كلمة واحدة أو مفاجأة صغيرة بتغير مزاج الشخص لباقي اليوم. الفكرة هاي لقت إعجاب كتير كبير، وكتير من المقاهي بلشت تقلدها لأنها أثبتت أنه السعادة ما بدها أشياء كبيرة، أحياناً ورقة صغيرة بتكفي، وابتسامة وفنجان قهوة بكفوا حتى يبدأ اليوم بشكل أحلى.

المحكمة العسكرية في لبنان بترفع منع سفر عن فضل شاكر. بانوراما راجع. ومن الأخبار الفنية اللي منتشرة بشكل كتير كبير على السوشيال ميديا هاي الأيام، قررت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان ترفع قرار منع السفر عن الفنان اللبناني فضل شاكر وتسلمه جواز سفره بعد موافقتها على طلب تقدم فيه فريق الدفاع. وبحسب القرار رح يتمكن فضل شاكر من السفر، لكن بشرط الالتزام بحضور جميع الجلسات المقبلة المتعلقة بالقضايا اللي لسه منظورة أمام القضاء اللبناني. وأجى هذا القرار بعد أيام من موافقة المحكمة على إخلاء سبيله في 4 قضايا مقابل كفالات مالية مختلفة. ورغم ابتعاد الفنان فضل شاكر عن الساحة الفنية لفترات طويلة، لكنه واصل إصدار عدد من الأغاني اللي حققت انتشار واسع وحصدت ملايين المشاهدات عبر المنصات الرقمية، فيما يترقب جمهوره ما إذا كانت هاي التطورات في القضايا رح تستمر ورح تمهد لعودة فنية أوسع خلال الفترة المقبلة.

الأخبار اللي بتثبت إنه خيال الأطفال ما إله حدود، طفل فتح مطعم لألعابه. بانوراما راجع. في طفل عمره 6 سنين قرر يقضي عطلته بطريقة مختلفة تماماً، بدل ما يقعد على التلفزيون أو يلعب على الأيباد، خطرت في باله فكرة طريفة، وإنه هو إنه يفتح مطعم، لكن الزباين ما كانوا ناس، كانوا ألعابه المحشوبة من دببة وأرانب وشخصيات كرتونية. رتب طاولة صغيرة بقلب غرفته وصف الكراسي فيها وقعد كل لعبة في مكانها وكأنه فعلاً جاي تتغدى، وبعدها كتب بخط إيده لافتة صغيرة على ورقة ملونة: مطعم الأصدقاء السعداء، أهلا وسهلا فيكم. وما وقف عند هيك، بل عمل كمان قائمة طعام خاصة فيها أسماء مضحكة زي شوربة الخيال وبيتزا النجوم وعصير السعادة، وصار يمشي بين الطاولات وهو يحمل هذا الصحن الفاضي ويحكي: شو بتحبوا تطلبوا اليوم؟ ولما شافته أمه قررت تدخل باللعبة وقعدت على كرسي وكأنها زبونة حقيقية. الطفل أخذ طلبها بكل جدية وراح على المطبخ اللي كان عبارة عن زاوية صغيرة فيها ألعاب بلاستيكية، وبعد دقائق رجع وهو مبتسم وحكى: تفضلي، الطلب صار جاهز وإن شاء الله يعجبك. ولما سألوا الطفل ليش فتحت المطعم، ابتسم وحكى: لأنه ألعابي كمان بتجوع ولازم حدا يهتم فيها. فيمكن الوجبات كانت خيالية لكن الفرحة كانت حقيقية، والقصة ذكرت كتير من الناس إنه أحلى اللحظات أحيانا بتكون بأبسط الأفكار، وإنه خيال الأطفال قادر يحول أي زاوية في البيت لعالم مليان سعادة وضحك.

رجل بيربط منبه بس عشان يتذكر انه هو سعيد. بانوراما رايا. ومن الأخبار الغريبة واللطيفة، رجل قرر يعمل إشي مختلف تماماً، فبدل ما يستخدم المنبه عشان يصحى من النوم أو يتذكر المواعيد، عمل منبه خاص يذكره بإشي واحد بس، وهو إنه يبتسم. الرجل حكى إنه لاحظ إنه أغلب التنبيهات اللي بتوصلنا خلال اليوم بتكون مرتبطة بالشغل أو الفواتير والمواعيد والمهام اللي لازم ننجزها، فقرر يضيف تنبيه بسيط يظهر على هاتفه مكتوب فيه خذ لحظة وابتسم. في البداية اعتبرها تجربة صغيرة، لكنه اكتشف إنه هاي رسالة قصيرة بتغير مزاجه فعليا، خصوصا في الأيام المزدحمة. كان يوقف عمله لمدة دقيقة، يشرب قهوة ويتذكر موقف حلو، وبعدين يكمل يومه بطاقة أفضل. والطريف إنه أصحابه عجبتهم الفكرة، وبدوا بعضهم يحطوا تنبيهات مشابهة على هواتفهم، زي اتصل بشخص بتحبه أو تذكر آخر إشي خلاك تضحك. الرجل حكى أنه الفكرة ليست أنه الإنسان يكون سعيد طول الوقت، وإنما ما ينسى وسط ضغط الحياة أنه هناك أشياء صغيرة بتستحق الفرح. فبدل ما يرن التليفون ويحكي له ما تنسى موعدك، صار في هاتف يحكي له ما تنسى حالك.

مدينة بتعمل سباق للناس البطيئة. بانوراما راية. معظم السباقات في العالم بيكون هدفها واضح، السرعة، مين يوصل أول ومين يركض أسرع ومين يكسر الرقم القياسي. لكن في مدينة قررت تعمل العكس تماما ونظمت سباق غريب جدا، سباق لأبطأ شخص بوصل لخط النهاية. الفكرة كانت بسيطة لكن تنفيذها كان مضحك. المشاركين وقفوا عند خط البداية والكل بيعرف أنه الفرز مش للأسرع، الفوز مش للأسرع، وإنما للشخص اللي بيقدر يمشي بأبطأ طريقة ممكنة بشرط مهم ما حدا يتوقف وما حدا يرجع لورا. وبدأ السباق وبدل ما نشوف الناس بتركض صار المشهد أشبه بمسابقة صبر. المشاركين كانوا ياخذوا خطوات صغيرة جدا ويحاولوا يحافظوا على توازنهم، والجمهور واقف بضحك وبشجع لأنه كل ثانية كانت تزيد الحماس. وبعض المتسابقين حاولوا يستخدموا طريقة ذكية زي المشي ببطء شديد وكأنهم بيصوروا مشهد بطيء في فيلم، بينما آخرين فقدوا أعصابهم من طول الوقت وقرروا يسرعوا شوي وهون خرجوا من المنافسة. المنظمين حكوا إنه الهدف من الفكرة ما بيكون بس الضحك، بل توجيه رسالة بسيطة في عالم صار فيه الجميع يركض خلف الوقت، وأحيانا نحتاج أنه نبطئ قليلا ونستمتع بكل لحظة بهدوء.

نروح لكمان خبر جديد. كلب بصير موظف استقبال في مستشفى. بانوراما راجع. في أحد المستشفيات صار كلب صغير واحد من أكثر الأشخاص المحبوبين في المكان، رغم أنه ما بيرتدي زي الأطباء ولا حتى بيحمل ملف طبي. الكلب كان بيزور المستشفى بشكل منتظم مع صاحبه، ومع الوقت لاحظ الموظفين والمرضى أنه وجوده بيغير الجو، خصوصا عند الأشخاص اللي كانوا يحسوا بالخوف أو التوتر. إدارة المستشفى قررت الاستفادة من تأثيره الإيجابي، وصار يشارك في استقبال بعض الزوار والمرضى ويقضي وقت معهم حتى يساعدهم على الشعور بالراحة. المرضى حكوا إنه مجرد رؤية الكلب عند الدخول بتخفف التوتر وبتخلي المكان أقل رهبة، بينما أكد العاملين إنه الابتسامة اللي بيسببها لا تقل أهمية عن أي علاج آخر. وهيك تحول الكلب من زائر عادي لأشهر موظف في المستشفى بدون شهادة أو راتب، بس لأنه بيعرف كيف يخلي الناس تضحك وتبتسم.

وإذن هيك مستمعينا بنكون وصلنا معكم لنهاية وختام حلقتنا لليوم من بانوراما رايا. إن شاء الله منشوفكم يوم الأحد بنفس الموعد. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار، بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
6: أقوى الأفلام العالمية. أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على راية تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.bs، أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية، أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. راية تي في.

0: ترافقك أينما كنت على موجات الأف أم. في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم، أريحة والأغوار 96.8 أف أم، جنين والجليل 98.3 أف أم، 98.3 أف أم. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا أف أم. الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لانا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلات عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا، والإصابات إلى أكثر من 173 ألف جريحا منذ 7 من تشرين الأول 2023. الحكومة الإسرائيلية تصادق الليلة الماضية على تخصيص أكثر من 1 مليار شيكل لشق طرق لعشرات المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية، بينها مستوطنات تعتزم إقامتها في شمال الضفة. نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس يقول أن بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية حاولوا التأثير على الرأي العام الأمريكي لدفعه إلى معارضة اتفاق أبرمته الولايات المتحدة لإنهاء الحرب مع إيران. وزير الخارجية اللبناني يقول أنه لا عودة إلى ازدواجية السلطة ولا مكان بعد الآن للأسلحة خارج نطاق شرعية الدولة. بريطانيا تستهدف اليوم ما قالت إنه شبكات غير مشروعة لتجارة الذهب والتمويل تسهم في تأجيج الحرب في السودان، وتفرض عقوبات على 11 فردا وكيانا. وكالة رويترز تنقل عن 3 مصادر أن طهران طلبت من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في البحر الأحمر إذا شنت الولايات المتحدة هجوما على البنية التحتية للطاقة في إيران. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على radio.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط يثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: نحن معكم مع أحدث الأغاني العربية والغربية ودائما من رايا FM.

ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: أعلن البنك المركزي الصيني عن زيادة مشترياته من الذهب في حزيران، مسجلا أكبر إضافة شهرية منذ تشرين أول من عام 2023 في خطوة تعكس التمسك بكين بتنويع احتياطياتها الرسمية رغم موجة التراجع الحادة التي تعرض لها المعدن النفيس في الشهر الماضي. البيانات الحديثة أظهرت أن حيازة الصين من الذهب ارتفعت إلى نحو 75.44 مليون أونصة، بما يعني إضافة 480 ألف أونصة أو نحو 15 طنا إلى الاحتياطيات الرسمية. كما بلغت القيمة الدولارية المعلنة لحيازة الذهب في الاحتياطات الصينية 303 مليارات دولار مع نهاية حزيران الفائت. رفع العراق إنتاج ثلاثة من أكبر حقوله النفطية في جنوب البلاد إلى طاقتها الكاملة مع بدء تعافي عمليات التصدير ووصول ناقلات النفط لتحميل الشحنات، في خطوة تعكس تسارع استعادة صادرات الخام بعد الاضطرابات التي شهدها الخليج خلال الحرب. وكالة بلومبيرغ أفادت بأن شركة نفط البصرة الحكومية العراقية وجهت مشغلي حقول غرب القرن واحد وشمال الرميلي وأرطاوي برفع الإنتاج إلى الطاقة القصوى.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.atakaful-ins.ps.
2: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راي.بي اس، الوطن في صفحة واحدة. راي.بي اس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الابتعاد عن التدخين يعد أفضل قرار لصحتك. التدخين يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك سرطان الرئة وأمراض القلب والجهاز التنفسي. إذا كنتم مدخنين، فالبدء في الإقلاع عن التدخين يمكن أن يحسن صحتكم ويطيل في أعماركم.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة 200 دولار و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: fine.
1: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
2: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
3: أقوى الأفلام العالمية. This family
4: is going to war. أنت محمد حسين.
5: ده لوري محمد.
3: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
6: الساعة الآن 5:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
7: مرحبا بكم في موجز الأخبار تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 173 ألف جريحا منذ 7 تشرين الأول 2023. الحكومة الإسرائيلية تصادق الليلة الماضية على تخصيص أكثر من 1 مليار شيكل لشق طرق لعشرات المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية بينها مستوطنات تعتزم إقامتها في شمال الضفة. نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس يقول أن بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية حاولوا التأثير على الرأي العام الأمريكي لدفعه إلى معارضة اتفاق أبرمته الولايات المتحدة لإنهاء الحرب مع إيران. وزير الخارجية اللبناني يقول أنه لا عودة إلى ازدواجية السلطة ولا مكان بعد الآن للأسلحة خارج نطاق شرعية الدولة. بريطانيا تستهدف اليوم ما قالت إنه شبكات غير مشروعة لتجارة الذهب والتمويل تسهم في تأجيج الحرب في السودان وتفرض عقوبات على 11 فردا وكيانا. وكالة رويترز تنقل عن 3 مصادر أن طهران طلبت من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في البحر الأحمر إذا شنت الولايات المتحدة هجوما على البنية التحتية للطاقة في إيران. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس دمتم في امان الله والى اللقاء.
6: رايا اف ام ناتيكم باخر الاخبار اولا باول.
8: صيفتوا وصارت الطلعات اكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركه بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائياً. 10 رابحين يومياً الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
10: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: في ذا
0: ثانية، سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، راية FM تجمع كل الأذواق.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: لجنادي إنا كنا.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: أنت من عشاق الأغنية العربية؟ يا أحلى من أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: روح يا. شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: 99 شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر rayatv.ps أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.
1: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب، المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
2: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
3: الساعة الآن 6:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
4: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لانا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلات عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 173 ألف جريحا منذ 7 من تشرين الأول 2023. جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات المواطنين من مختلف محافظات الضفة الغربية. وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس يكرر تصريحاته بأن إسرائيل تعتزم الإبقاء على قواتها فيما وصفها بالمناطق الأمنية في سوريا وقطاع غزة ولبنان، مدعيا أن ذلك يأتي لحماية الحدود والمستوطنات الإسرائيلية القريبة منها. صحيفة وول ستريت جورنال تكشف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يميل إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية ضد إيران بعد تلقيه إحاطات من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية حول سلسلة من خيارات التصعيد المطروحة. بريطانيا تستهدف اليوم ما قالت إنه شبكات غير مشروعة لتجارة الذهب والتمويل تسهم في تأجيج الحرب في السودان وتفرض عقوبات على 11 فردا وكيانا. وكالة رويترز تنقل عن 3 مصادر أن طهران طلبت من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في البحر الأحمر إذا شنت الولايات المتحدة هجوما على البنية التحتية للطاقة في إيران. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على rayatv.ps دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
3: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
5: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
7: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يحاول كتاب المستوطنون في الأراضي المتنازع عليها النزاعات الإقليمية والصراعات الإثنية للمحرران عوديد حكلاي ونوفيتس لوديس والصادر عام 15 و2000 ميلادي أن يضع ظاهرة المستوطنين في إطار عالمي أوسع، فلا ينظر إليها كحالة إسرائيلية فقط بل كجزء من ظاهرة سياسية تظهر في مناطق النزاع حول العالم، حيث تتحول مجموعات سكانية مدعومة سياسيا وماليا إلى أدوات لتغيير الواقع على الأرض. ويضم الكتاب مجموعة من الدراسات التي تبحث في دور المستوطنين داخل النزاعات الإقليمية مع التركيز على كيفية تأثير وجودهم في فرص السلام وفي إعادة تشكيل الحدود والهويات السياسية. ويتناول الكتاب الحالة الإسرائيلية ضمن هذا الإطار، موضحا كيف أصبحت المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عنصرا أساسيا في الصراع، ليس فقط بسبب موقعها الجغرافي وتأثيرها على الساسة، بل أيضا بسبب ارتباطها بمفاهيم السيادة والانتماء والهوية والتشدد والعنصرية في آن واحد. ويقدم الباحثون تحليلا للعلاقة بين الدولة والمستوطنين، ويبحثون في الأسباب التي تجعل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تدعم أحياناً توسع المستوطنات رغم الضغوط الدولية الهائلة والانتقادات السياسية الواسعة. أهمية هذا الكتاب إنما تكمن في أنه يمنح القارئ والقارئة الكريمين أدوات لفهم الاستيطان من منظور أكاديمي مقارن، حيث يربط بين الجغرافيا والسياسة وعلم الاجتماع أيضاً. إنه كتاب يوضح أن المستوطن ليس مجرد فرد ينتقل من مكان إلى آخر، بل قد يصبح جزءا من مشروع سياسي واسع يعيد تعريف الأرض والسكان والحدود، ويؤثر بصورة مباشرة في مستقبل النزاعات الطويلة والصراع برمته ليحسمه باتجاه السيطرة المطلقة على الأرض. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
2: يا أحلى من
1: مو. أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: الساعة الآن 7:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لانا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلات عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 173 ألف جريحا منذ 7 من تشرين الأول 2023. جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات المواطنين من مختلف محافظات الضفة الغربية. وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس يكرر تصريحاته بأن إسرائيل تعتزم الإبقاء على قواتها فيما وصفها بالمناطق الأمنية في سوريا وقطاع غزة ولبنان، مدعيا أن ذلك يأتي لحماية الحدود والمستوطنات الإسرائيلية القريبة منها. صحيفة وول ستريت جورنال تكشف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يميل إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية ضد إيران بعد تلقيه إحاطات من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية حول سلسلة من خيارات التصعيد المطروحة. بريطانيا تستهدف اليوم ما قالت إنه شبكات غير مشروعة لتجارة الذهب والتمويل تسهم في تأجيج الحرب في السودان وتفرض عقوبات على 11 فردا وكيانا. وكالة رويترز تنقل عن 3 مصادر أن طهران طلبت من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في البحر الأحمر إذا شنت الولايات المتحدة هجوما على البنية التحتية للطاقة في إيران. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على radio.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
3: يا أحلى من مو.
2: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في كل رياضة أسماء تصنع الفارق، وضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون واحد من تلك الأسماء التي ارتبطت بالنجاح والإنجاز، لاعب كتب فصولا مميزة في مسيرته مع نادي جيوس حيث أسهم في تحقيق جميع الألقاب المحلية وكان شاهدا وصانعا للعديد من اللحظات التي بقيت راسخة في ذاكرة الجماهير. إنه خالد قدومي.
1: في البداية كانت مع نادي جيوس عام 2012 وتم ترفيعي للفريق الأول عام 2014. حققت جميع البطولات المحلية مع نادي جيوس، دوري وكأس وسوبر. شاركت مع نادي جيوس في بطولات خارجية كان أبرزها البطولة العربية في مصر عام 2015، وشاركت مع عدة أندية فلسطينية في بطولات خارجية منها الصداقة الفلسطيني، النبي الياس، وفريق القدس وغزة الرياضي. وطبعا حققت جوائز فردية مع الأندية كجائزة أفضل حائط صد في بطولة الكرمل الدولية الودية.
0: وبفضل عطائه ومستواه الفني نال شرف تمثيل المنتخب الوطني لاعبا ليحمل اسم فلسطين في مختلف الاستحقاقات.
1: فكانت البداية مع منتخب الشباب عام 2013 في تونس، وفي عام 2015 تم استدعائي للمنتخب الأول. ولغاية اللحظة شاركت في العديد من البطولات الخارجية مع المنتخب كان أبرزها بطولة التضامن الإسلامي في أذربيجان عام 2017، والبطولة العربية في مصر عام 2018، ودورة الألعاب العربية في الجزائر عام 2023.
0: إنها قصة رياضي جمع بين الموهبة والإصرار وترك أثرا واضحا في مسيرة كرة الطائرة الفلسطينية ليصبح نموذجا يحتذى به لكل لاعب يحلم بالوصول إلى منصات التتويج وتمثيل الوطن.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: نحن معكم مع أحدث الأغاني العربية والغربية ودائماً من راية أف أم.

بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل

بسهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع، بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع، بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: لا وقت للبحث،
3: لا وقت للبحث،
2: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
3: raya.bs.
2: الوطن في صفحة واحدة. raya.bs.
4: هذا البرنامج برعاية
5: CFI. ثبت خطواتك.
6: أعلن البنك المركزي الصيني عن زيادة مشترياته من الذهب في حزيران، مسجلا أكبر إضافة شهرية منذ تشرين أول من عام 2023، في خطوة تعكس التمسك بكين بتنويع احتياطياتها الرسمية رغم موجة التراجع الحادة التي تعرض لها المعدن النفيس في الشهر الماضي. البيانات الحديثة أظهرت أن حيازة الصين من الذهب ارتفعت إلى نحو 75.44 مليون أونصة، بما يعني إضافة 480 ألف أونصة أو نحو 15 طنا إلى الاحتياطيات الرسمية. كما بلغت القيمة الدولارية المعلنة لحيازة الذهب في الاحتياطات الصينية 303 مليارات دولار مع نهاية حزيران الفائت. رفع العراق إنتاج ثلاثة من أكبر حقوله النفطية في جنوب البلاد إلى طاقتها الكاملة مع بدء تعافي عمليات التصدير ووصول ناقلات النفط لتحميل الشحنات، في خطوة تعكس تسارع استعادة صادرات الخام بعد الاضطرابات التي شهدها الخليج خلال الحرب. وكالة بلومبيرغ أفادت بأن شركة نفط البصرة الحكومية العراقية وجهت مشغلي حقول غرب القرن واحد وشمال الرميلي وأرطاوي برفع الإنتاج إلى الطاقة القصوى.
4: هذا البرنامج برعاية
5: CFI. ثبت خطواتك.
7: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: الساعة الآن 8:00 مساء.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: راية تيفي، برامجك الإذاعية المفضلة على راية أف أم، أصبحت متاحة الآن على راية تيفي. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
1: تجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
2: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابع مساء ويعاد الخميس الثامن مساء.
3: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا أف أم.

0: أهلا بكم متابعينا إلى حلقة جديدة من برنامج قضايا في المواطنة، وفي هذه الحلقة سنناقش موضوع الوسائل البديلة لحل النزاعات، مدخل لحماية الحقوق وتعزيز السلم الأهلي. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة. وفي إطار هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بضيوفي عبر الهاتف المستشار دكتور محمد زهران حسونة، رئيس غرفة التحكيم والوساطة المهنية العالمية للمشاريع التعليمية. أهلا بك دكتور محمد. وأرحب كذلك بالسيدة فاتن حرب، عضو بلدية دير البلح. أهلا بك سيدة فاتن.
1: أهلا وسهلا.
0: وكذلك أرحب بالدكتور محمد أبو رميلة، وهو محكم دولي. أهلا بك دكتور محمد.
2: أهلا وسهلا
0: فيك. أهلا بكم جميعا، أو أهلا بكم جميعا عفوا. يعني دعني أبدأ معك دكتور محمد زهران. إذا ما تحدثنا اليوم عن أهمية الوسائل البديلة لحل النزاعات في أوقات الحروب والأزمات، خاصة في ظل ضعف أو غياب المؤسسات الرسمية، ما أهميتها؟
3: يعطيكم العافية مرة ثانية، وبهني وببارك لأختنا وزميلتنا اللي موجودة معنا على الخط في بلدية دير البلح، وهي مختارة بالمناسبة والله يرحم والدها. بالنسبة للوسائط البديلة أو الوسائل البديلة، كما تعلم في عنا عدة أمور متعلقة في مجال حل النزاعات، سواء من الوساطة أو التفاوض للصلح العشائري، للوساطة القضائية، للتحكيم، للقضاء. الوساطة المجتمعية ميزتها انه فيها شخص محايد بيساعد الاطراف على الحوار ليتوصلوا لاتفاق يرضيهم بدون اي الزامات او اشي ينفرض عليهم، تقوم على الرضا والحوار والتفاهم، تسعى للحفاظ على العلاقات الاجتماعية إلى جانب معالجة الخلافات اللي ممكن تكون موجودة، لهيك بتكون مناسبة كتير في حل النزاعات المجتمعية. ممكن تكون من خلال البلديات، ممكن تكون من خلال المخاتير، من يعني عدة جهات ممكن تقوم بهذا الدور.
0: طب في أوقات الحروب والأزمات كيف تنبع هذه الأهمية، خاصة ونحن نتحدث، إذا ما تحدثنا على سبيل المثال على قطاع غزة، يعني هناك شبه غياب للمؤسسات الرسمية أو ضعف لهذه المؤسسات، وبالتالي ما أهمية هذا الموضوع تحديدا في هذه الأزمة التي يمر بها قطاع غزة؟
3: في ظل الحروب كما بتعرفي راح يكون في غياب للقانون، للمساءلة، غياب للمؤسسات نفسها راح تتعطل، راح يكون في ضغوط اقتصادية واجتماعية كبيرة، هذا بيؤدي إلى وجود زيادة لفرص وقوع الخلافات، فبالتالي احنا بحاجة إلى حلول سريعة سليمة سلمية بتخفف من زيادة الوتيرة الخلاف أو النزاع، بتحافظ على السلم الأهلي والتماسك المجتمعي. لهيك نحن بنكون بحاجة إلى هذه الوسائل البديلة حتى تساعد وتدعم لحين عودة الأمور إلى سلاستها والسلام العامة واستعادة القضاء يعني دوره.
0: نعم سيدة فاتن، الوساطة المجتمعية يعني برأيك كيف تضمن حماية الحقوق وعدم تحول الحلول التوافقية إلى تنازل غير عادل من أحد الأطراف؟
1: أكيد الوساطة دورها مهم جدا، وأكيد لعبت دور كبير في مجتمعنا وخصوصا في قطاع غزة، وخصوصا في فترة الحرب في ظل غياب المنظومة العدلية، كون أن الوساطة المجتمعية هي بتقرب وجهات النظر بين أطراف النزاع. والوساطة طبعا الكل بيعرف هي مش إلزامية، ولكن هذه الوساطة بتكون يعني مكملة للقضاء وليست بديل عنه، كونه الوسيط بيقعد مع الأطراف كل على حدة، بيكون من الوساطة فيها عدالة وإنصاف، فيها حيادية، فيها السرية أيضا، علشان هيك بنشعر إنه دور الوسيط إنه يكون إنسان حيادي طبعا موضوعي في الوساطة للوصول إلى حل وتوافق يرضي الطرفين، ليس هناك رابح أو خاسر.
0: نعم. نعم دكتور محمد أبو رميلة، يعني كيف تبدأ عملية الوساطة عمليا، وما أهمية مرحلة استقبال الحالة، جمع المعلومات الأولية قبل التدخل؟
2: هي أنا يمكن حابب أبلش يعني مداخلتي بشيء مهم، هو أنا في البداية بشكركم جميعا وبشكر يعني زملائي وبشكرك سمر على هاللفتة الحلوة. بس الإشي المهم عندنا اللي هي إيش، إحنا عندنا هي الوسائل البديلة وبالأخص مفهوم التحكيم في إطار اللي هي ما في إطار الحرب، في إطار الحروب.
0: نعم سنتحدث من خلال هذه الحلقة عن ذلك.
2: نعم عندما نتحدث إحنا عن قطاع غزة وبالأخص في مرحلة التعافي ما بعد الحرب، الحديث غالبا يبدأ بإعادة بناء المنازل وطرق المستشفيات، ولكن يجب أن نغفل إعادة بناء منظومة العدالة. فخلف كل ما كل منزل مدمر حق ملكية ميراثنا وإيجار، وخلف كل مشروع إعمار عقود ومقاولين وعمال والتزامات مالية، وخلف كل منشأة متضررة حقوق وقد ينشأ حولها خلاف. لذلك فإن التحكيم والوساطة توفيق ليست مسائل قانونية قد تكون من باب الترف الفكري، يعني وإنما هي أدوات ضرورية لمنع تراكم النزاع وتخفيف العبء عن القضاء وحماية للسلم الأهلي من ناحية أخرى. هلا إذا نحكي إحنا كيف بدأت تبلش الإطار الوسائل البديلة، يمكن إحنا هون بدنا نفرق ما بين التحكيم من خلال باعتباره هي الأداة القانونية الرسمية التي تم تنظيمها قانونا وصدر قانون عندنا اللي هو قانون تحكيم رقم 3 لسنة 2000 وهو ساري بمناسبة في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، وما بين مفهوم الوساطة، الوساطة التي لم يتم تنظيمها حتى هذه اللحظة بإطار الوساطة الاتفاقية لم يتم تنظيمها قانونا. هلا احنا اذا بدنا نقدم نموذج

0: الحرارة بأسرع وسيلة كانت وحفاظا للحقوق بطريقة تراعي مبدأ اللي هي الأهمية في كفالة حق الدفاع، الوصول إلى العدالة، وأن تكون العدالة المتترة ليست بعدالة. فإحنا في هذا الخضم هذا الأمر يجب أن تكون بداية المرحلة من خلال غرس مفهوم اللي هي الوسائل البديلة في إطار المواطن الفلسطيني، وأن يتم هناك المبادرات من سواء كان المجتمع المدني أو من إطار المؤسسات الرسمية أو المؤسسات المجتمعية، حتى نسل هي مراكز أو بؤر للتحكيم والوسائل البديلة في شمال قطاع غزة، في نصف قطاع غزة، في الوسط، في الجنوب، حتى يكون الناس عندهم أنهم الآلية لطرح النزاعات والآلية للحوار والآلية للوصول إلى العدالة تكون قائمة. حتى إذا حدث نزاع ما بين أي طرف من الأطراف، سواء كان ملكية قطاع الأرض، ملكية نزاع مالي، نزاع حقوقي، أن تكون الوسيلة موجودة أمامنا. أما إحنا هلا عملنا بدناش إنه نحكي بالإطار الطرف الفكري بقدر ما بنقدر نحكي على إشي قابل للتطبيق على أرض الواقع. ولعل يعني النماذج في هذا الأمر يعني نماذج موجودة يعني في أكثر من دولة من دول العالم، حينما تم إيش وجود اللي هي فترة العدالة الانتقالية وتم التركيز على الوسائل البديلة لحين بناء منظومة القضاء الرسمي. فإحنا في هذه الفترة قد نكون أكثر ما نحتاج إليه في الوطن العربي ككل. يعني إحنا كنا لما بنحكي عن التحكيم البعض يعتقد أنه من أنواع الترف الفكري أو المهني، ولكن هنا كنت في قطاع غزة أصبح هو وفي ظل الحروب
1: ضرورة
0: خطوة من أجل الوصول إلى العدالة فيما بين الأطراف.
1: طيب ما أهمية دكتور محمد أبو رميلي، ما أهمية مرحلة استقبال الحالة وجمع المعلومات الأولية قبل التدخل؟ وأود أن أسمع منك عن دور الوسيط والمحكم بشكل تفصيلي. هل يمتلك الوسيط أو المحكم سلطة إصدار الأحكام أم أن له دور مختلف؟
0: حقيقة بدنا نفرق ما بين الوسيط وما بين المحكم. الوسيط هو عبارة يعني بشكل المبسط مش ندخل في الإطار الأدفانس فيه. الوسيط هو تقريب وجهات النظر فيما بينهم حتى ينظر قرار، ولكن قرار الوسيط غير ملزم ما بين الأطراف باختلاف المحكم. المحكم حينما يجلس على كرسي هيئة التحكيم ينظر قرار له صفة الإلزامية والنهائية ويكون رفع للنزام ما بين الأطراف. تبدأ عملية مثلاً إحنا مثلاً نقول جمع المعلومات والضبط الحالة وتحليل الحالة وتحليل إلى التحكيم في بعض الأحيان، وقد يكون التحكيم أفضل من الوساطة. هذا اللي هي المرحلة الأولى اللي هي كيفية إنك جمع المعلومات للحالة المعينة حتى نعرف إنه إيش نروح فيها، مثلاً نروح فيها لهل نروح فيها لتحكيم ملزم أم قد تكون وساطة من أجل تطبيق وجهات النظر. ويعني بتكون في نزاعات إذا إحنا وصلنا لقربنا وجهات نظر ما بين الأطراف يمكن قد نستغني عن اللزوء إنها على التحكيم كحكم ملزم. إحنا قد نكون واقعيين كيف يبدأ عملية عملية التحكيم. تبدأ بوجود اتفاق التحكيم اللي هو الدستور العملية التحكيمية، ومن ثم تعيين المحكمين، ومن ثم الإجراءات التحكيمية إلى حين جنف إصدار القرار النهائي الملزم. أما الوساطة تختلف فيها من خلال إنك أنت يقوم بعمل تحليل البيانات وتحليل الحالة الموجودة وكيفية تدخل الوسيط وعقد الجلسات فيما بين الأطراف كلهم على حدة. أما مثلا إحنا مثلا في التحكيم ما نقدر نعمل جلسات كلهم على حدة لأنه في كفاءة حق الدفاع، هذه تختلف من وسيلة لأخرى. ولكن في نهاية تجتمع الوساطة وتجتمع من أجل الوصول إلى مقوم العدالة تؤدي إلى رفع النزاع فيما بين الأطراف، سواء كانت بتدخل الشخص الثالث كدور ميسر لحل النزاع فيما بين الأطراف كوسيط، أو في الدور الإلزامي في إطار صورة ونمطية اللي هي المحكم اللي هو قد يكون هو قاضي باختيار الأطراف، قاضي خاص باختيار الأطراف، هو ليس بقاضي بالمناسبة. يعني يمكن قد يكون شخص عادي تلفت إرادة الأطراف على اختياره كمحكم من أجل أن يوصل النزاع فيما بين الأطراف. هذه هي نقطة المراحل اللي هي الاختلاف ما بين التحكيم وما بين الوساطة، وكل نزاع قد يكون بحاجة إلى أنك تفكر فيه أنه هل الأفضل أروح فيه وساطة ولا هل الأفضل فيه أروح تحكيم. هو اللي بيبرز كمان دور الجانب المؤسسي بكرة إن شاء الله اللي ممكن نقوم فيه قطاع غزة ما بين مثل اللي هي بور ومراكز التحكيم المؤسسات والوسائل البديلة، حينما يتم عرض النزاع على هذا المركز أو على هذه الغرفة سواء كانت تحت أي مسمى كانت، إنك أنت هي بتكون عندك كم من جانب المؤسسي رايش حنوع وكنا نقوم بإرادة الأطراف. طبعا يعني انطلاق الموضوع سلطان الإرادة هل هو الأفضل

0: النزاع من خلال الوساطة، هل الأفضل النزاع من خلال التحكيم، هل الأفضل قد يكون نزاع يحتاج إلى خبرة فنية ممكن أن يتم حل بطريقة بسيطة. هذا الأمر هو الذي يكون نقطة الانطلاقة.
1: دكتور محمد زهران، إلى أي مدى يمكن اعتبار الوسائل البديلة لحل النزاعات جزءا من منظومة العدالة وليست يعني فقط مجرد بديل مؤقت في ظل غياب القضاء أو تعطل المؤسسات الرسمية؟
2: حسب ما أعتقد بس السؤال مرة ثانية.
1: أقول إلى أي مدى يمكن اعتبار الوسائل البديلة لحل النزاعات جزءا من منظومة العدالة وليست فقط يعني بديل مؤقت في ظل غياب القضاء أو تعطل المؤسسات الرسمية، وهل يعني يجب أن نرسخ هذا المفهوم بحيث تصبح يعني واقعا في فلسطين الوسائل البديلة لحل النزاعات؟
2: نعم صحيح، أنا مع بشكل كبير لإيجاد آلية لزرع ثقافة مبدأ أو مفهوم الوساطة. أول شيء خلينا نحاول نوضح الفرق، زي ما حكى حبيبنا دكتور محمد في عنا عدة آليات لحل النزاعات. تبدأ بالتفاوض، ممكن يكون بين طرفين لحالهم بتفاوضوا مع بعض، ممكن يدخل وسيط طرف ثالث بيناتهم يحاول يحل النزاع، وهون ممكن تكون البلديات أو المخاتير أو لجان الإصلاح أو الوجهاء أو مؤسسات المجتمع المحلي، خاصة الوضع في غزة مع زيادة حجم الأمور أو تفاقمها كبرها، خاصة لقدام في مشاريع إعادة إعمار راح تكون أكبر، ما راح يزبط هيك، فراح يكون في أنظمة تانية أو أمور تانية راح تدخل على الخط، مثل مثلا مجالس فض النزاعات الدي بي أو الدي آر بي، هنا في آلية لتعيينهم أو حتى كالتحكيم، يعني بعرفش إذا في مجال راح نحكي فيهم لقدام. بعدها بهم أنه نركز التفاوض، الوساطة، الصلح المجتمعي، التوفيق، هذه كلها وسائل ممكن يتم إدارتها من مؤسسات المجتمع المدني لأنها تكلفتها رخيصة، بتحافظ على السلم المجتمعي، ممكن يلعب دورها المجالس البلدية زي ما حكينا وعدة أشخاص، ممكن تنظيمها بشكل جدا رائع، خاصة إنها موجودة في كثير من الدول، وممكن نقل الثقافة لأنه زي ما حكى حبيبنا الدكتور محمد هي لا زالت غير ما مش مشرعنة، ما في نظام يعني لموضوع الوساطة. في بعض الدول منظمة، مثلا لو جينا رحنا على الأردن منظمة بقانون الوساطة لتصوية النزاعات المدنية، في قانون للوساطة. بالسعودية برضه نفس الشيء موجودة، في الإمارات موجود في منازعات قبل ما تروح للدعاوي، تستخدم عادة في المشاريع الصغيرة وهي متطورة يعني بحد قليل جدا، التحكيم أكثر بكثير من هذا الحكي.
1: طب ما أهمية دكتور محمد زهران، ما أهمية يعني أن تنظم هذه الوسائل البديلة لحل النزاعات فلسطينيا وتصبح جزءا من منظومة العدالة وليس فقط بديلا عندما يغيب القضاء أو تغيب المنظومة منظومة العدالة كما في قطاع غزة على سبيل المثال؟ هل يمكن أن تنظم فلسطينيا وما أهمية ذلك؟
2: طبعا يعني سهل جدا تنظيمها، في كتير بعض الدراسات أصلا هي معدة، وممكن يتم من خلال رعاية في دائرة موجودة بوزارة العدل وزمة دائرة حل النزاعات الوسائل البديلة للنزاعات، نعمل زي ما نعمل تشريع للخبرة للتحكيم، في قانون ممكن عمل قوانين لهيك، ويتم الاستعانة في دول العربية لتشريعها، يعني مثلا بفرنسا، بإيطاليا، بسنغافورة، في المغرب، بكل العالم موجودة منظمة بقانون نظام الوساطة، فممكن يراعى أن يكون موجود بفلسطين. نحن بنلجأ لإله بالعرف محليا، خلينا نحكي من خلال التواصل مع المؤسسات اللي ممكن تكون مؤسسات المجتمع المدني أو الجهات لأنها أقل تكلفة، فهاي ممكن تقوم تسد الحاجة في المنازعات الصغيرة مش الكبيرة، يعني مش الرسمية خلينا نحكي، لأنه لقدام لما نيجي نحكي عن مشاريع الإعمار راح يكون في عنا إشي أكبر من الوساطة، ممكن يكون اللي هو حكى عليه حبيبنا مجلس فض النزاعات، ممكن يكون إشي العلاقة في التحكيم، ممكن يكون شيء له علاقة في يعني أكبر من التوفيق يعني. وقبل ما ندخل للقضاء لأنه في عندنا حتى مشكلة هناك. الأهم من هيك إنه الإخوان في وزارة العدل حتى في مجال التحكيم كان بالأول صعب التواصل يعني. المحكمين اللي بغزة يكون في يعني ما في ثقافة الاعتماد بالوزارة في الداخل. فالآن فتحوا المجال وصارت الطلبات تدرس بعناية وهناك محكمين كتار معتمدين في هذا الجانب. بيلزم الحديث عن موضوع الوساطة، قانون للوساطة أو إنشاء آلية لتفعيل نظام خاص في الوساطة لأنه أقل كلفة، لأنه سهل وممكن وأصلا يعني ممكن ممارسته من خلال لجان الإصلاح أو المخاتير أو الوجهاء أو المؤسسات أو وزارات أو الغرف التجارية أو البلديات. وهذا فعلا موجود لجان العمارات المحافظة المحافظ يعني. أنا عندي كتير قضايا بتم استدعائنا للنظر فيها مثل يعني لإيجاد الحلول السريعة الغير مكلفة. خلينا نحكي هاي الميزة الوحيدة للوساطة، سريعة، الأطراف أنفسهم بيكونوا يعني موجودين بالموضوع، الوسيط يعني بحاول يدير الحوار أو النقاش يوصلوا مع بعض لقرار. وللعلم إذا بدنا نحكي بشكل أفضل، هل يمكن أن تكون ملزمة؟ ممكن ترتيب اتفاقيات اتفاقية الوساطة، وممكن بمهارة إنه تكون قريبة إلى قرارها إلى قرار التحكيم. يعني ممكن إنه يعني القرار الناتج هو ملزم ولكن لا تسمى تحكيم لأنه التحكيم له إجراءات. إذا صار في خلل في الإجراءات يجب أن يكون هناك دعوة أطراف للأطراف نفسهم يطلبوا التحكيم، بدهم يتفقوا على الأمور المالية قديش بدها تكون، مدة التحكيم، لغة التحكيم، قانون التحكيم. لما تيجي تعرضيه على أطراف، وعادة بتكون على المشاريع الكبيرة، ما بتيجي بتحكي والله أنا بدي أعمل تحكيم في منازعات يعني لأنه بتحكي صورتي عن تكاليف مالية. بينما موضوع الوساطة بتتجنب هذا الموضوع كليا يعني، ما في يعني منخفضة إلى منخفضة جدا. خلينا نحكي
1: نعم سيدة فاتن، يعني ما أبرز المفاهيم الخاطئة المنتشرة حول الوسائل البديلة كالتحكيم والوساطة المجتمعية، وبرأيك كيف يمكن أن تصحح؟
3: طبعا كثير في مفاهيم وفي خلط يعني بين كمان زي ما تفضلوا الإخوة ما بين التحكيم والوساطة. لكن اليوم بعض المفاهيم الخاطئة بخصوص الوساطة إنه الوسيط يفرض الحل، بينما الأطراف هي من خلال الحوار اللي بينهم هم اللي بيستطيعوا الوصول للقرار. أيضا هناك بيعتبروا إنه ممكن الوساطة يكون فيها تنازل عن الحقوق، ولكن هذه الوساطة في ظل اللقاءات اللي بتكون بين أطراف النزاع أو اللقاء مع لقاءات بناتهم على حدة كل على آخر، هنا بتثبت حماية حقوق الطرفين أيضا بالتوافق. كمان خلينا نكون واقعين إن الوساطة ولا مرة كانت هي بتكون بعيدة عن القضاء أو هي بديل عن القضاء بالمناسبة، لا بالعكس. احنا كتير من الامور ممكن تكون يعني ممكن احنا في غزة بنختلف شوية عن الضفة الغربية، انه كتير من القضايا اللي بتكون في المحاكم احيانا المحاكم كانت تحولها للمخاتير او إلنا كمان كمختارة للوساطة. يعني بالعكس ممكن تكون القضية او المشكلة فيه يعني في اللي هي بشكل قانوني موجهة ولكن يتم تحويلها الى العرف، يتم حلها بالوساطة. وطبعا زي ما تفضلوا الإخوة بأن الوساطة هي بتكون دائما للخلافات البسيطة مش الخلافات الكبيرة كالنزاعات العائلية المجتمعية. يعني مش إنها بتروح زي ما تفضل الدكتور محمد إنها بتروح باتجاهات اللي هي الدفع أو إنه فيها دفع يعني فلوس أو فيها تحديد زي ما حكى لقاءات أو جدول معين للتحكيم. لا الوساطة تختلف تماما، هي بتكون وساطة برضا الطرفين عن الوسيط، وممكن الوسيط هذا يقرب وجهات النظر وطبعا بناء يعني جسور الثقة ما بين الطرفين. أيضا ممكن زي ما تفضل الدكتور محمد في بداية اللقاء إنه الوساطة بتيجي من باب مفهوم ثقافة الحوار بين الناس، يعني يجب توعية المجتمع، ويمكن هذه لمسناها في الآونة الأخيرة في قطاع غزة في ظل غياب المنظومة العدلية وتدمير المباني الرسمية وعدم أساسا وجود منظومة عدلية بشكل كامل. بسبب التدمير الكامل للبنية التحتية لقطاع غزة. يعني أصبح نتعامل بمفهوم ثقافة المجتمع، التوعية المجتمعية، ويمكن لمسنا عدد من القضايا اللي قام فيها المخاتير بحل القضايا الكبيرة والدموم في أثناء الحرب من خلال ثقافة التسامح والمحبة والحفاظ على السلم المجتمعي من خلال الوساطة المجتمعية اللي بتبين قديش إحنا بحاجة لهذا الدور إن نعززه وتكون ثقافة مجتمعية في كافة المناطق، وخصوصا إنه إحنا حاليا بمر مرحلة صعبة كتير في قطاع غزة. لكن أنا في بداية الحرب طلبت بوضع قوانين طارئة، ولكن اليوم للأسف في غياب المنظومة العدلية وعدم وجود مباني الرسمية كثير من القضايا عالقة تحتاج إلى القانون. وبحب أأكد كمان من خلال البرنامج اليوم ومن خلال هذا البرنامج فعلا، والموضوع كتير يعني مهم جدا في الآونة الأخيرة، إنه اليوم إحنا بحاجة لفرض سيادة القانون في قطاع غزة بسبب الأوضاع يعني الاجتماعية بسبب المشكلات المجتمعية المتراكمة، ويمكن هذه فجوة كبيرة صارت بين المجتمع وبين القانون. إحنا اليوم محتاجين للقانون فعلا يكون هنا قوة تنفيذية حتى نستطيع بناء هذا المجتمع من جديد والتعافي. بدون سيادة القانون لا يمكن أن يتعافى قطاع غزة.
1: نعم دكتور محمد أبو رميلة، يعني في المجتمعات التي عاشت الحروب والانقسامات، هل يكفي إنهاء الصراع بين الأطراف، أم أن التحدي الحقيقي يكمن في إعادة بناء الثقة التي فقد المجتمع، وكيف يمكن للوسائل البديلة لحل النزاعات أن تسهم في ذلك؟
0: بداية في الفترة اللي هي فترة الحروب، وبالأخص فترة ما بعد الحروب اللي بنسميها فترات أمراض تكون العدالة الانفصالية، التجارب الدولية أثبتت رجاحة الوسائل البديلة في هذه الفترة. هي مش نقول هي بديل مؤقت، لا، هي قد تكون انه انت ايش بكره ان شاء الله لما يستقر الوضع قد تكون هي من احدى القنوات والاعمده الرئيسيه وركن من اركان قطاع العداله. ولكن احنا في قطاع غزه لدينا من الخصوصيه بمكان، بمعنى ان يعني احنا هلا النزاعات اللي موجوده في قطاع غزه حتى في حال غياب، حتى اثناء الحرب وفي اثناء غياب السلطه القضائيه وغياب الجزء للقانون او اذا كانت صدق التعبير الكلي للقانون، اطبق ايام شاطل هي الصلح العشائري والقضاء العرفي. هلا احنا حتى نكون احنا واقعيين، يعني الصلح العشائري والقضاء العرفي اللي كان موجود، طيب احنا ما بدنا انه نقول انه هل لديه ايجابيات ولديه سلبيات، شو ايجابيات وشو سلبيات في اتجاه حقوق الانسان وكيفيه الوصول الى السلم الاهلي، ما بدنا نحكي بهذه التفاصيل كلها لانه هذا مش محور حديث. ولكن المحور المهم جدا في مثل هذه المساله انه مصلحين عشائريين وهي موجودين عملهم بحلوا نزاعات، وقضاء عرفيين وهي موجودين في قطاع غزه وبحلوا نزاعات. الوظيفه الاساسيه هي تاكيد المصلح العشائري حتى يكون وسيط للوضع تحويل القضاء العرفي اللي هو القاضي العرفي حتى يتم تأهيلهم للقضاء العرفيين حتى يصدر قرارات تحكيمية تطبق أحكام القانون. إذا كانت الوسائل البديلة اللي هي بأبرز محورها هي الوساطة والتحكيم موجودة عرفا في القطاع أثناء الحرب وما بعد الحرب، فإحنا ليش ما إحنا نعمل الإطار المؤسساتي لهذا الأمر وأن تدور في فلك القانون بعيدا عن الدوران حوالين الفلك، ليش أقول الفلك الاجتماعي، هو الفلك العشائري البحث. يعني إذا أنت كان في وسيط وهي مصلح عشائري بيكون زي ما تفضلت الأستاذة وبحل دموم وبحل مشاكل كتير كبيرة، طب إحنا ليش ما نأهل هذا المصلح العشائري حتى يصبح وسيطا يحترم الأحكام القانونية ويتم الوجود فيها ويؤدي الوصول الناس إلى العدالة إنما أيضا القاضي العرفي الذي يقوم بحل العديد من المنازعات. وبمناسبة نشط جدا القضاء العرفي في خلال القرب وما بعد القرب نتيجة لغياب المنظومة القضاء الرسمي، فهذا الأمر قد يكون في بعض الأحيان في بعض الأشياء قد يكون مساسا في بعض الأمور التي تتعلق بحقوق الإنسان وكثرة حقوق الدفاع وهذه الأمور. طب إحنا ما بنقدر إحنا نقول والله بدنا نلغي مفهوم القضاء العرفي زي ما حدث ببعض المنظومات القانونية، طبعا لا، لأنك أنت الجانب العشائري لديه وجود وحضور في المجتمع الفلسطيني، ولكن هي كيفية العمل عليهم من أجل أن يتم أن يكون هناك مصلح عشائري ولكن بمفهوم سيكون قاضي عرفي ولكن بمفهوم المحكم القانوني الذي يراعي الأحكام القانونية ويصدر قرار التحكيم تطابق أحكام القانون.
1: طيب هل الوسائل البديلة دكتور محمد أبو رميلة، يعني الوسائل البديلة لحل النزاعات، هل تنهي الصراعات بين الأطراف بشكل نهائي، وهل يمكن لها أن تعيد بناء الثقة التي فقدها المجتمع الذي تعرض لحروب وانقسامات؟ نحن يعني لدينا أمثلة عديدة، قطاع غزة، المناطق المصنفة جيم، الانقسامات الموجودة اليوم في المجتمع الفلسطيني، كل ذلك هل يمكن للوسائل البديلة أن تحل هذه الأزمات؟
0: حقيقة كانت بترجعيني شوية بالتاريخ لورا، لأنه أنا عملت كتاب اللي هو تحكيم في المناطق في النزاعات في المناطق المصنفة جيم، وتم نشره، حتى عملته كدراسة كمان أيضا من خلال مؤسسة ريفورم قديما، وهلا طورته وعملته ككتاب حاليا بس على التحكيم في منازع قطاع غزة. يمكن الدراسة الأكاديمية والدراسة المهنية كمان برضو استقصاء الحالة الموجودة علينا عندنا في الضفة الغربية على مناطق مصنفة جيم، كانوا عدم امتداد الولاية القانونية للسلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة زيادة لمنظومة القضاء الرسمي، أصبحت الوسائل البديلة يمكن زي ما بلشنا في اللقاء في البداية أصبحت مش شرف،
1: ضرورة،
0: بديل، أصبحت ضرورة. يعني أنك أنت يعني لأنه حقيقة لو بدنا نيجي نحكي على أرض الواقع فيش بديل. يعني لو بدنا نقول مثلا والله يعني انا في عندي نزاعات في مناطق مصنفه جيم مثلا في الضفه الغربيه على سبيل المثال، قدام مين بقدر انا اروح احل نزاعي؟ طبعا السلطه الوطنيه الفلسطينيه ما في عندها امتداد قانوني. قطاع غزه طبعا لا، احنا بدي اروح صار نزاع ما بيني وما بين الاستاذ الله سبحانه الله، بدي اروح اطرق باب القضاء وفي محكمه، هلا اروح اطرق باب القضاء. اصبحت الوسائل البديله اللي هي الالترناتيف ديسبت سوليوشن على المستوى العالمي اللي بيعتبروها كبديل اصبحت هي الضروره الوطنيه التي نحن بحاجه اليها من اجل حل النزاعات. سؤالك يمكنك تقولي لي انك انت بتقولي لي هل هي تنهي النزاعات؟ حقيقة اصبحت اثبتت الوسائل البديله رجعتها في هذا الامر بطريقه ضخمه جدا في حل العديد من المنازعات. ممكن حتى الاستاذه يعني الموجوده معنا زميلتنا من قطاع غزه راح تضرب لك العديد من العديد والعديد،
1: هي ذكرت بالفعل ذلك.
0: هذا الامر يعني انا اذكر انا حتى في خضم الحرب كنت عملي بعمل تحكيم في قطاع غزة، كانت طي تحكيم إلكتروني في بعض الأحيان لما كان يكون هناك إنترنت، كنت يعني بأكثر فترة نشط في عملي كمحكم الدولي هي أثناء الحرب. يعني هلأ يمكن بعد ما شوية هديت الوضع خفت الشغل، بس أنا اللي بدنا نحكي فيه بالإطار أنك أصبحت الوسائل البديلة هي الضرورة الوطنية أو المنجاة التي قد نبقت عنها. إن شاء الله بكرة ما يستقر القضاء كمان برضو إحنا بنصير نحكي عنه وجود الوسائل البديلة كإشي أساسي كمان في المجتمع، زي ما قضى كمان زميلنا الأستاذ محمد والدكتور محمد وأحكى إنه يعني في إيجابيات عديدة اللي هي سرعة الفصل، التكلفة المتدنية مقارنة بالقضاء، السرية، الحفاظ على الروابط الاجتماعية، البحث عن التخصص، البحث عن الخبرة. هذه الأمور اللي إحنا أحيانا لما بنيجي بنحاضر فيها في أعمال التحكيم هي قد تكون إيجابيات عامة في الأوضاع المفترض، لكن في الأوضاع الغير مستقرة لقيتنا رجعنا في التصرفات الغربية في عنا المناطق المصنفة جيب في قطاع غزة، أصلا كل قطاع غزة هلا تحت مفهوم العدالة على أرض الواقع هي بعيدة عن المنظومة الرسمية. فإحنا هون أكثر دولة يمكن لما نحكي أكثر دولة بحاجة لهذا الأمر. يعني يمكن أنا أذكر كمان برضو لما عملت الأنظمة القانونية للتحكيم في ليبيا أثناء بعض في فترة اللي هي فترة الانتقال والعدالة الانتقالية، من هذا الأمر وكان توجه ضخم من المواطنين من أجل حل المنازعات. أنا أقول لك إحنا ما بعد الحروب وما بعد الكوادث والكوارث التي حدثت نحن نبحث عن الوصول إلى العدالة. عندي ملكية، عندي تقسيم ميراث، عندي حقوق مالية، عندي حقوق عمالية، عندي مجموعة من المنازعات. إذا أنا بدي أنتظر إلى حين وجود النظام منظومة القضاء الرسمي أن تأتي وتحلني في هذا الأمر وأطرق بابها، قد يكون إنه قد ذهب الحق. ولكن هنا في مقولة دائما نحكيها دائما وأبدا، العدالة المتأثرة ليست بعدالة. يعني أنت يعني تروح تجيب لي حق بعد 5 سنين ولا 6 سنين ما طلع لها فائدة. فالعدالة المتأثرة ليست بعدالة. المنظومة الوسائل البديلة وبالأخص بنركز احنا شويه على التحكيم لانها هي منظمه قانونا، صدر قانون فيها وتم تنظيم قانون التحكيم رقم 3 لسنتين 2000. اما الوساطه من الممكن قد تكون لسه لحد الان يعني مشروع قانون، يعني ممكن عملنا في هذا الامر في اطار وزاره العدل في مشروع قانون للوساطه الاتفاقيه، ان شاء الله قريبا يرى النور في هذه المساله. ولكن خلينا نركز على الشيء الموجود ما بين ايدينا، الموجود ما بين ايدينا التحكيم. احنا هلا كوسيله بديله بنقدر نوصل لمفهوم العداله بهذه الطريقه.
1: نعم دكتور محمد زهران، الى اي مدى يمكن للوسائل البديله كالتحكيم والوساطه ان تتحول من اداه لحل النزاعات الى ثقافه مجتمعيه تعزز الحوار، تحد من اللجوء الى العنف، وايضا ترسخ قيم المسؤولية المشتركة في إدارة الخلافات؟
2: يعني زي ما يعني أجاوبت حالك بطريقة تانية وانت بتحدثي وحكى حبيبنا الأستاذ قبل شوي الدكتور محمد أبو رميلي، العدالة المتأخرة ليست بعدالة، والتحكيم هو موجود. وكان الحديث إحنا مش الهدف حل نزاع، الهدف إعادة ثقة. أنا لما أحكم راح يكون في زعل، بينما لما أشتغل على إعادة الثقة وإعادة خاصة الأوضاع في غزة شوي تختلف يمكن كتير عن الدول اللي موجودة أو عن كتير المناطق التانية اللي موجودة فيها، خاصة في ذل وجود نزاع. لهيك إحنا بحاجة لتعزيز مفهوم التحكيم الوساطة، مفاهيم النزاع بشكل عام حلها زي ما حكينا هو تختلف من تتدرج في القوة. موضوع الوساطة أو الحل يعني ممكن استخدامه كتير خاصة في النزاعات، في إعادة الإعمار، في مجال الملكية، الإيجارات أو التعويضات أو المقاولات، أيضا خاصة مع عدم وجود قانون وطني شامل بنظم الوساطة. ممكن الاستفادة من قانون التحكيم الموجود، خاصة أصلا هو موجود. ممكن شرعنة أمور الوساطة من خلال اتفاق والأخذ فيها، يعني عمل ورش. وأنا يعني بكون شاكر يعني أولا لإثارتكم لهذا الموضوع، وممكن تكملوا هذا الدور تلعبوه مع وزارة العدل ومع البلديات اللي موجودة في غزة ومع المخاتير، مع لجان الإصلاح، مع المؤسسات المجتمع المدني، مع لجنة الإعمار أو الحكومة اللي موجودة حاليا، للارتقاء في موضوع ثقافة الوساطة بعمل إطار قانوني بنظم عمل الوساطة، كيف ممكن نتطور فيها، خاصة مع وجود مسودة زي ما حكى الدكتور محمد، تحديد أنواع النزاعات اللي ممكن حلها باستخدام الوساطة، وضع الضمانات لحماية الحقوق في هذه الجانب، اعتماد الوسطاء خاصة أنه موجود أصلا، يعني هل يمكن اعتماد المحكمين كوسطاء أو هل يلزم عمل إشي تاني؟ لأنه إحنا حتى ثقافة التحكيم للعلم أوكي هي تتشابه مع القضاء، المحكم هو بالآخر قاضي خاص يعني، ولكن هناك إجراءات تنظم عمل التحكيم، إحنا مش باستعراض الحديث فيها أو يعني نحاول نحكي على التوافقيات الموجودة. فبالتالي هل يمكن الاستفادة من المحكمين الموجودين في غزة؟ هل يمكن تعرفي خاصة حتى التحكيم في جدول، في أسعار تقريبا لرسوم التحكيم ما بدنا نوقف فيها، هل هناك إمكانية لعمل اتفاقيات أو استخدام نماذج موحدة خاصة تقارير الخبرة؟ إحنا تم اعتماد 4 برامج، يعني مدام نحكي على التحكيم والوسائل البديلة، في 4 أو 5 برامج إحنا اشتغلنا عليهم لاعتمادهم كتحكيم. كان مثلا في برنامج التحكيم الزراعي كنا نلاقي تقرير الخبير 5 تقارير خبرة، وكل واحد بيختلف عن الثاني بنسب كبيرة مش نسب بسيطة. فإذا الخبرة والأمور هاي يعني إيش، لهيك بهمنا نحدد ما هو المجال الذي سيعمل فيه الوسيط، إيش النماذج، إيش كيف الاتفاقيات اللي بدها تكون. 2، كيف بده يتكامل مع القضاء تصور معين، كيف بده يبلش النزاع للوساطة للاتفاق. يعني إذا دخلنا في مرحلة اسمها اتفاق موثق للوساطة ممكن أن تكون أن نصل إلى مرحلة الإلزامية، كيف ممكن يندرس هذا الموضوع. كيف ممكن نحفظ الحقوق، خاصة أنت شايفة كيف يعني الهويات والأمور اللي فقدت، في عنا كتير أشياء انفقدت في غزة، فما بالك قدام بكرة في اتفاقيات تحكيم أو اتفاقيات وساطة. لهيك هل يمكن استخدام الأرشفة الإلكترونية أو سجل رقمي لهاي المنازعات أو الأمور اللي بتصير، خاصة لقدام إحنا في مرحلة إعادة الإعمار راح تظهر كتير من القضايا المتعلقة بالملكية الإيجارات. أنا هون كنت ساكن، أنا مش هون، أنا كنت ماخذ أجرة، أنا مش ماخذ أجرة. هذا كله يعني لما الأمور ترجع شوية إن شاء الله دائما يكون في استقرار، ولكن راح تبرز هذه المشاكل كلياتها.
1: بالتأكيد.
2: وين كان حد بيتي، وين صار قبل ما نروح لسه لمنظومة الإعمار والمقاولات، هاي أصلا في أمور بتنظمها مثل مجلس فض النزاعات أو التحكيم.
1: طيب.
2: لهيك أنا اسمحوا لي في النهاية أختم، بعرفش إذا لسه في معانا مجال ولا، إنه ضرورة إنشاء مركز وطني الوساطة بيشتغل وفق معايير مهنية، ممكن الاستفادة من لجنة الإعمار في غزة اللي موجودة، اللجنة المصرية، من تجربة الأردن، من تجارب تانية، من الورقة اللي أعدوها الإخوان بوزارة العدل مسودة الوساطة.
1: نعم.
2: اعتماد الوسطاء يعني هذا موضوع كتير كتير مهم، ما بعرف إذا جاوبتك من خلال الحديث تاعي لأنه
1: نعم ولكن دعني أنتقل لي السيدة فاتن وسأعود لك لنختم جميعا بسؤال ختامي، ولكن سيدة فاتن يعني كيف تتعامل الوساطة مع النزاعات الناتجة عن النزوح والضغط على الموارد والعلاقة ما بين المجتمعات المضيفة والنازحين؟
3: طبعا والله هذا سؤال كتير كتير مهم جدا، خصوصا انه الحرب اللي مر فيها قطاع غزة هي حرب شرسة بكل المعاني. هذه اكيد الحرب خلقت واقع جديد في قطاع غزة، خصوصا انه الاكتظاظ السكاني وتقاسم المساكن، نقص مياه، الهدم البيوت وتدميرها واختلاف المساحات بين الناس. اكيد هذا الوضع كثير حيكون صعب، خصوصا في مرحلة اللي هو الاعمار او مرحلة التعافي والبحث كل من على حدوده. يعني كل يوم الواحد بدي يعرف حدود ارضه وين، لكن اليوم الوساطة بصراحة ممكن يعني بتلعب دور كبير. يمكن بطبيعة عملي كأول امرأة مختارة كنت بلعب دور الوسيط في كتير من المنازعات الأسرية. يمكن اليوم احنا في حل للوساطة علشان احنا نحمي مجتمعنا ايضا من الاقتتال الداخلي تظل النزاعات اللي ممكن تكون ناتجة عن اثار تدمير البيوت وعن كيفية معرفة المساحة كل شخص لبيته او وين مكانه. اكيد يكون هناك في فتح قنوات يمكن للحوار، انه كيف نقعد معهم، انه نصل لانه اتفاقيات بينهم كل واحد يعرف وين حدوده، واذا كان بيناتهم اي نوع من الاشكاليات او سوء الفهم ممكن ندلل هذه العقبات. ايضا كمان ممكن نتفق على آلية معينة انه كيف احنا ممكن يكون بالفعل التقسيمات عادلة من خلال وجود، يعني اكيد البعض من اللي تم يعني نزح من منطقة الشمال او الجنوب اكيد البعض منهم حمل اوراق ثبوتية لقطع الارض او البيوت اللي كان يعني كمان ساكن فيها، وهذه بتثبت مدى ملكيته وحدودها. ممكن نرسخ يعني كمان فكرة انه الجميع متضرر، لانه كلنا يجب علينا انه بالفعل بنحتاج ان نتعاون ونحط ايدينا في ايدين بعض علشان هذه المرحلة نتجاوزها بكل يعني بكل سلام بدون اي مشاكل او اقتتال او فتنة داخلية. ايضا خلينا نكون صارحين كمان، احنا بدنا اليوم نعزز ونرفع اللي هو نعزز ثقافة التسامح، خطاب التسامح بيننا، وكيف احنا نكون يعني مجتمع متكافل. ان اليوم نرفع خطاب الكراهية او انه احنا والله تعرف انت الناس بتتقتل على شبر ارض اليوم، فما بالك اليوم البيوت انمسحت كلها وما حدا عارف وين كان مكانه اصلا. يعني اليوم الناس بتقولك انا والله ما عارف وين احدد وين مكان بيتي، لانه المناطق دمرت بشكل رمال، اصبحت يعني الارض مستوية لا يمكن تحديدها. اليوم ان شاء الله يعني احنا مجتمعنا يعني مجتمع يعني بيحمل ثقافة التسامح، وكثير يعني بينت هذه الامور بكثرة في خلال فترة الحرب، خصوصا في المشاكل اللي صارت بين الأسر وكيف تم حلها بروح التسامح. يمكن كان أكبرها حالة القتل اللي تمت بين بكر وجندي، وكيف أجا حامل كفنه في خلال حرب وموت وما خافش من الكواد كابتر ولا من الصواريخ اللي بتلقى، وأجا للعائلة المتضررة وكان يطلب التسامح والعفو. هذا بدل على إنه شعبنا يعني شعب متسامح ويمكن أن يتعدى ويتجاوز هذه المرحلة. يمكن خلينا نقول إنه دور الوساطة نعزز هذا الدور إنه يساعد على التضامن المجتمعي، وإنه نحول هذه فرصة إلى التكافل الاجتماعي وإعادة البناء والإعمار بما يضمن سلامة مجتمعنا، وإنه بالفعل نستطيع أن نتعافى بشكل أسرع.
1: نعم دكتور محمد برميلة، يعني في عجالة من فضلك، في ظل تدمير الوثائق وفقدان المستندات خلال الحروب والأزمات، وتحديدا يعني ما جرى في قطاع غزة وما زال يجري، وأيضا في الضفة الغربية وتحديدا في الشمال، وتحدث يعني دكتور محمد زهران عن موضوع الأرشفة الإلكترونية وعن موضوع المشاكل التي قد تظهر بعد فترة من الزمن فيما يتعلق بالإيجار، الملكية، فيما يتعلق بالوثائق والمستندات المفقودة، هل يمكن للوساطة والتحكيم أن تساعد في حماية حقوق الملكية وكيف؟
0: أيها ثانية، يمكن أنه بدنا نحكي بإطارها الصحيح، الوسائل البديلة وبخص التحكيم حتى نكون واقعيين أكثر مما هي الوساطة، لأنه التحكيم في نهاية يصدر حكم ينهي ما بين الأطراف، وحتى لو كان هناك نظام قانون

0: نظام قضائي مستقبل أن يتم المصادقة عليه، وحينما يتم المصادقة عليه فإنه ينفذ كما تنفذ الأحكام القضائية. فمن الممكن أن يتم حتى في حال انتهاء بعض المستندات، ومن الممكن أن يتحول الملكية من خلال وجود الحكم التحكيمي الذي يثبت أحقية فلان في قطعة الأرض الفلانية. هذا الحكم التحكيمي من الممكن مستقبلا لما يكون هناك نظام قانوني قضائيا بعد ما تنتهي مدة 30 يوم للطعن فيه أن يكون حكما قضائي، وياما في نزاعات تم إثبات الملكية بموجب حكم التحكيمي. أنا والله حقيقة يمكن حابب أنه أنا أوصل رسالة قبل ما يعني يمكن في فترة الكتاب هذا أوصل رسالة، هي رسالة جوارية. يمكن إحنا راح نحكي بإطارنا العام، أو ربنا نعزل ثقافة التحكيم، أو ربنا نعزل ثقافة الوسائل البديلة، نعزل ثقافة التسامح. هذا نحكي إحنا بالإطار العام، على حتى نكون واقعيين ونكون عمليين ومهنيين حتى نلبي احتياجات المواطن بعيدا عن أعمال اللي هي الأعمال العامة. احنا عندنا مثلا في قطاع غزة، حتى نكون واقعيين في قطاع غزة، في بلديات ما هو في بلديات موجودة، انا ما بحكي كمقر، بحكي كمؤسسة موجودة سواء كان لها مقر واقع ارض الواقع او لا. احنا هل بدنا ننشئ في اطار كل بلدية من البلديات الموجودة غرفة للوسائل البديلة والتحكيم، تقوم هذه الغرفة بحل المنازعات داخل حدود التراب الاقليمي لهذه البلدية وحل النزاعات في هذا الامر. بدأ وعملنا هذه التجربة في المناطق، في البلديات الفلسطينية في المناطق المصنفة جيم، اخترنا مجموعة من البلديات في الضفة الغربية اللي كانت هي خارج من امتداد الولاية القانونية للسلطة الوطنية الفلسطينية، جمعنا مجموعة من الأشخاص، اشتغلنا عليهم، أهلناهم بطريقة صحيحة حتى يصبحوا محكمين، ومن ثم عملنا لهم كمان عدة لقاءات تدريبية حتى يكونوا وسطاء. أنشأنا غرفة اللي هي غرفة التحكيم، غرفة التحكيم والوسائل البديلة داخل كل بلدية من هذه البلديات، والآن أصبحت هذه الغرف تحل العديد العديد العديد من النزاعات. فهذا الأمر قد نكون بحاجة له في قطاع غزة أكثر مما أي مكان آخر. يعني هلأ إحنا لو مثلا هي إحنا بلدية دير البلح، الأستاذ هي موجودة معنا وما صلى عليها هي المختارة الموجودة، فإحنا يعني ليش ما إحنا متعارفة ننشأ لنا غرفة للتحكيم والوسائل البديلة داخل هذه البلدية، وبسطة حل المنازعات، ويكون فيها قوائم للمحكمين المعتمدين والوسطاء المعتمدين، ومن البكرة ومن المستقبل حتى النزاعات، حتى وجود الأرشفة، حتى قد تكون هي المرجع في حل المنازعات في هذا الأمر. وهذا الأمر ليس بالأمر الصعب، هي عبارة عن سلطة اتخاذ القرار، وهذا القرار مش راح يكون كتير صعب. كما حصلت المؤسسة البلدية الموجودة هون على تمويل في هذا المشروع، وهي ليس بصعب على البلديات الموجودة بقطاع غزة، بنعمل دورات تدريبية العزيزة. هذا الإشي مش كتير صعب، يعني أنا كنت على أرض الواقع تطبيقه، مجموعة من الأشخاص بنأهلهم تأهيلهم قانوني صحيح وشرعي صحيح، نصبح في مقامة محكمين معتمدين، نصبح النزاعات اللي هي نزاع ما بين الطرفين بطرق باب هذه الغرفة من أجل حل هذا النزاع فيما بينهم. وحتى في حال غياب، أي بكررها، في حال غياب المستندات وعدم وجودها وفقدانها، إنما يتم إصدار حكم يرفع النزاع فيما بين الأطراف ويؤكد أنه مثلا صلاحية فلان واختصاصه بقطعة الأرض فلان بناء على بيانات وإثباتات. نحكي بتفاصيل هذه لديها يعني محور طويل للحديث في كيفية إثبات ماهية التحكيم. قد يكون حكم التحكيم اللي بده يظهر هو قد يكون هو النقطة الأساس ونقطة الانطلاقة في هذه المسألة. وهذا الشيء يعني أنا بقول لك مش صعب جدا، يعني لو وجدت الإرادة خلال إن شاء الله أشهر معينة بتلاقي في كل البلديات الموجودة غرف التحكيم والوسائل البديلة موجودة وقائمة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع. هذه الرسالة أنا بحكي لك كشخص مختص يعني بخبرتي المهنية، اللي هو أنا ما بعرف أي شيء تاني غير التحكيم والوسائل البديلة. هذا يعني كخبرتي في أعمال التحكيم الدولي والتحكيم المحلي، هذه الرسالة اللي هي همسة أنا أرسلها إلى كامل أعضاء البلديات في قطاع غزة حتى نقدر ننطلق نحو الوصول إلى العدالة. والعدالة يعني دائما وأبدا هي الاحتياج الأساسي للإنسان.
1: شكرا. نعم، شكرا دكتور محمد أبو رميلة، وأنت محكم دولي، والشكر بالتأكيد للسيدة فاتن حرب عضو بلدية دير البلح، والشكر بالتأكيد لدكتور محمد زهران حسونة وهو مستشار ورئيس غرفة التحكيم والوساطة المهنية العالمية للمشاريع التعليمية. شكرا لكم جميعا مرة أخرى، والشكر موصول لكم متابعينا على حسن الاستماع والمتابعة. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قضايا في المواطنة، نلقاكم الأسبوع المقبل، إلى اللقاء. Thank you.

0: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا أف أم. قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
2: رايا تي في برامجك الإذاعية المفضلة على رايا أف أم أصبحت متاحة الآن على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إن كنا
2: مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحير.

0: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. رايا دوت بي اس، الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي اس. الساعة الآن 9:00 مساء.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: أقوى الأفلام العالمية. This family
1: is going to war. أنت محمد حسين؟
2: أنت لون محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.bs أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: أعلن البنك المركزي الصيني عن زيادة مشترياته من الذهب في حزيران، مسجلا أكبر إضافة شهرية منذ تشرين أول من عام 2023، في خطوة تعكس التمسك بكين بتنويع احتياطياتها الرسمية رغم موجة التراجع الحادة التي تعرض لها المعدن النفيس في الشهر الماضي. البيانات الحديثة أظهرت أن حيازة الصين من الذهب ارتفعت إلى نحو 75.44 مليون أونصة، بما يعني إضافة 480 ألف أونصة أو نحو 15 طنا إلى الاحتياطيات الرسمية. كما بلغت القيمة الدولارية المعلنة لحيازة الذهب في الاحتياطات الصينية 303 مليارات دولار مع نهاية حزيران الفائت. رفع العراق إنتاج ثلاثة من أكبر حقوله النفطية في جنوب البلاد إلى طاقتها الكاملة مع بدء تعافي عمليات التصدير ووصول ناقلات النفط لتحميل الشحنات، في خطوة تعكس تسارع استعادة صادرات الخام بعد الاضطرابات التي شهدها الخليج خلال الحرب. وكالة بلومبيرغ أفادت بأن شركة نفط البصرة الحكومية العراقية وجهت مشغلي حقول غرب القرن واحد وشمال الرميلي وأرطاوي برفع الإنتاج إلى الطاقة القصوى.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية FM.

0: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في عالم كرة القدم هناك من يترك بصمته لاعبا ثم يواصل صناعة الإنجاز في المنطقة الفنية. ضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون أحد الأسماء التي جمعت بين الخبرة داخل المستطيل الأخضر والرؤية التدريبية خارجه. بدأ مسيرته لاعبا قبل أن ينتقل إلى عالم التدريب حيث نجح في بناء تجربة مميزة جعلت منه أحد أبرز المدربين في الساحة الرياضية الفلسطينية. إنه الكابتن عماد هاشم.
1: لعبت في بداية حياتي كلاعب لأندية غزة الرياضي والأهلي الفلسطيني والصداقة وكنت ألعب في مركز الدفاع. أما مدربا فأعتبر أهم إنجازاتي محليا الفوز بالدوري مع نادي الصداقة عام 2016 وأيضا تصدر الدوري في المركز الأول لعام ونصف مع نادي الصداقة. من أهم الإنجازات التي أعتبرها وأعتز بها وأعتبرها من أصعب التحديات التدريبية إعادة أندية غزة الرياضي وخدمات الشاطئ وشباب جباليا للدرجة الممتازة بعد عام من هبوطهم. أيضا الوصول لنهائي كأس المحافظات الجنوبية مع نادي المشتل وهو نادي درجة أولى. وأعتز أيضا بالحصول على بطل الشتاء 3 مرات مع نادي غزة الرياضي 2 مرة مع نادي الصداقة 1 مرة.
0: وتجلت محطاته الأبرز مع منتخب فلسطين للكرة الشاطئية الذي قاده لتحقيق إنجازات لافتة وحضور مشرف في المنافسات المختلفة.
1: أعتز بإنشاء لعبة كرة القدم الشاطئية في فلسطين وقيادة منتخبها لتحقيق برونزيتين في أمم آسيا في الصين وإيران وأيضا الحصول على المركز 4 مرتين. علميا أعتز بحصولي على درجة الماجستير في علم الإدارة وكذلك حصولي على درجة البرو في علم كرة القدم والتدرج كمحاضر ضمن المحاضرين في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
0: بإصراره وشغفه أثبت أن النجاح لا يتوقف عند نهاية المسيرة كلاعب بل قد يبدأ من هناك. إنها قصة مدرب آمن بالعمل والتطوير فحول التحديات إلى إنجازات وأسهم في رفع اسم فلسطين على الرمال الذهبية للملاعب الشاطئية.

ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على رايا أف أم.

para el suelo. A la casa corta, a la casa, casa, casa, casa, casa, casa. بروح غاويته وإصابات شباب حاويته مش عصابات شباب ملمة بالمناط عسل بنعمله الخال.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الوجبات صحية وخفيفة بين الوجبات الرئيسية يساهم في تحسين عملية الهضم ويمنع الشعور بالجوع الشديد وتناول الكميات الزائدة من الطعام.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

أغلب ما تغلبش، أرفض ما ترفضش، حاسب ما تحاولش، أشغل اللي ما يتشغلش، وأسحل اللي ما يسحلش، لما يبقى مزاجي رايق بعمل اللي ما يتعملش. حتى بص الحركة دي، بص بص اللقطة دي، حتى بص الحركة دي، بص بص اللقطة دي. زي ما اتفقت ما بضيعش وقت، وقت الجد جد، الكلمة مني عاد عتر قريب سبقت في الدماغ خلاص رشقت، واسأل عني أي حد تيل وعمري ما اتدلقت. حتى بص الحركة دي

تبص الحركة دي أنا عايزك تحس وبقى اديني حس مش عارف تفك خلي الباقي تبس جوه مني في ميكس ببقى طيب وابقى نمس عندي احساس بالفخامة وتعود تكون برنس حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي باجي لما حب وامشي لما حب بختص لما عوز ولما عوز بقيت واللي لسانه قوي كلمة تسلى بيه كأنه لب مهما كانت القمة عالية سهلة من غير ما شب حتى بص الحركة دي

ترافقك أينما كنت على موجات الأف أم. في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم، أريحة والأغوار 96.8 أف أم، جنين والجليل 98.3 أف أم. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا أف أم.

0: بهدي هاي الأغنية لكل صبية حلوة ولكل شاب بده يتجوز مش عارف ينقي الصبية بده يتجوزها،
1: وطبعا بده أمه تنقي له العروس.
0: جماعة هاي الأغنية صار نقاش بيني وبين صاحب إلي، وحب شوي هيك تفلسف وينصحني. شوفوا شو صار بيني وبينه. قال بيقول لي إلك بجمال الروح وغيره ما يهمك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه عنها ما حرك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه ما تزحزحت. قلت له

حلو لهون ولع النقاش بيني وبين زلمتنا وقال لي خلي حرمة البيت نقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها عيدك خلي حرمة البيت نقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها يدك فقلت له أنا

يرافقك أينما كنت. على موجات الأف أم في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم. أريحة والأغوار 96.8 أف أم. جنين والجليل 98.3 أف أم. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا أف أم.

يرافقك أينما كنت. على موجات الأف أم في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم، أريحة والأغوار 96.8 أف أم، جنين والجليل 98.3 أف أم. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا أف أم.

حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا أف أم تجمع كل الأذواق.

كوكب الشرق أم كلثوم يوميا على رايا FM.

Thank you.

اسأل روحك.

0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية اف ام.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: سورة الرعد.